يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. صدق الله العظيم. مستمعين الكرام، ننتقل بكم الآن إلى الفقرة الدينية على راديو حياة.

واحدا وحمي

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: من قالها 3 مرات حين يصبح وحين يمسي كفته من كل شيء.
1: أصبحنا

شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك

من قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.

0: لك فلك الحمد ولك الشكر.
1: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

حين يصبح وحين يمسي سبع مرات كفاه الله ما أهمه من أمر الدنيا والآخرة.

0: تحتي.
1: أذكار الصباح. أذكار
0: الصباح. اللهم عالم الغيب والشهادة، فاطر السماوات والأرض.

0: الشيطان وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها ثلاثا إذا أصبح وثلاثا إذا أمسى لم يضره شيء.
1: رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده، سبحان الله وبحمده.
0: من قالها 100 مرة حين يصبح وحين ينسى،
1: سبحان الله وبحمده،
0: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. أذكار الصباح.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: الملك وله الحمد
1: يقولها 100 مرة في اليوم.
0: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

0: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة.
1: انشق الصباح بين جبلين،
2: انشق الصباح بين جبلين،
1: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
2: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدراك نافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

مع رشفة القهوة وصوت فيروز الملائكي بيبدأ نهارنا بباقة منوعة من أجمل الأغاني. حياة FM 100.8.

لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: انشق الصباح بين جبلين
1: عيبال وجرزيم.
0: احتضنا عراقة
1: وأصالة وسدرا كنافة. هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.

بسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8. تعرف إنه في خرب صغيرة اسمها الشجرة قائمة بهدوء على تل شمال مدينة سلفيت، تتطلع الخربة على الريف الفلسطيني وكأنها بتحرسه من بعيد، كأنها بتقول أنا من فوق شايفة كل شي وبتذكر كل شي. كانت مزدهرة وناسها طيبين بيعيشوا من الزراعة والرعي وأراضيهم كانت بتكفي وبتزيد. تعرف إنه اسمها الشجرة مش جاي من عبث، فيها روايات بتحكي إنه كان فيها شجرة ضخمة معمرة الناس بيجتمعوا تحتها ويحكوا قصص ويحلوا مشاكلهم كأنها مجلس أهل القرية. تم تهجيرها سنة 1948 بعد ما هجمت عليها قوات الاحتلال، الناس انسحبوا منها تحت القصف والخوف، وكتار منهم راحوا على مخيمات اللجوء، ومن يومها الشجرة صارت خربة، بس بين أشجار الزيتون المهجورة لسه في حجارة من بيوت أهل القرية، إحجار مسنودة على بعضها كأنها بتحاول ما تنهد عشان تضل شاهدة على اللي بيصير. أهل الشجرة اللي تهجروا لليوم بيحتفظوا بمفاتيح بيوتهم، ولما يسألوهم ليش محتفظين فيهم بيقولوا لأننا راجعين. خربة الشجرة يمكن ما عاد فيها سكان، بس فيها أرواح لساتها صاحية، كل حجر فيها حافظ اسم صاحبه، كل زيتونة فيها دمعة حنين، وكل طريق فيها أثر خطوات ناس مشيوا وما رجعوا بس ما نسوا. الشجرة مش خربة، الشجرة وصية، والمفتاح اللي بإيد اللاجئ مش حديد، هو وعد إنه مهما تغيرت الخرايط في يوم رح تنزرع الحياة من جديد وترجع الضحكة لأرض ما ماتت بس لساتها بتستنى أهلها. تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الامبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: ألو، مرحبا.
3: ألو،
2: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: الساعة الآن 7:00 صباحاً. في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من 7:00 صباحا على راديو حياة. هذا البرنامج برعاية بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله نسير. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه ونعوذ بك من شره ومن شر ما بعده. ربي أطلق بالحق لساني وبارك لي في كلماتي وافتح لي أبواب القلوب. اللهم جنبنا الفتن، اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم آمين. أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام في هذه الجولة الصباحية عبر أثير راديو حياة، تستمعون إلينا على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة، على صفحتنا على تيليجرام وعلى صفحتنا على فيسبوك وكذلك عبر موقعنا الإلكتروني. يوم جديد وعلى عملنا شهيد، فلنر الله من أنفسنا خيرا. مستمعينا الكرام، اليوم هو الاثنين الأول من شهر حزيران لعام 2026 ميلادية، الموافق للخامس عشر منذ الحجة لعام 1447 هجرية. نسأل الله أن يكون شهر خير وبركة علينا جميعا وعلى الأمتين العربية والإسلامية، اللهم أمين يا رب العالمين. صباح الخير دكتور أمين وتحية طيبة لك.
1: صباح الخيرات لكم جميعا ومتابعينا ومستمعينا الكرام.
0: الله يسعد أوقاتك، وأيضا زميلنا العزيز محمود إسكندر. يعني للأسف أخبار كثيرة جدا خلال الدقائق أو الساعات الماضية. شهيد رحمه الله هارون اشتية من أهلنا في سالم،
1: عماد هارون
0: اشتية رحمه الله، شهيد لقمة العيش، وشيع عصر أمس في مسقط رأسه في قرية سالم. بعدها كان في اقتحام للمستوطنين لقبر يوسف، وأول اقتحام نهاري من حوالي 25 سنة دكتور أمين. نعم. وبالليل حملة اعتقالات وفجر اليوم، وحتى الآن في هدم في حسبة السوق المركزي في بيتا، حسبة بيتا، هدم لعشرات المحلات والبركسات، والآن فيديوهات بتظهر الجيش ما زال متواجد في الحسبة وبمنع إدخال البضائع، وفي اقتحامات لبرقة وغيرها من المواقع. دكتور أمين مرة ثانية الله يعطيك ألف عافية وسعد صباحك.
1: بالفعل أجواء يعني صعبة جدا، يختلط فيها الشهداء لقمة العيش مع معتقلي لقمة العيش أيضا العمال، حوالي 47 عامل تم اعتقالهم بشكل جماعي قبل كرم من أحد المناطق المحاذية للجدار الفاصل. أيضا تحدث عن عمليات عسكرية يتخللها اعتقالات، عمليات تخريب، وبرقة اليوم لها نصيب الأسد ومتزال عملية مستمرة. ولكن دعنا نبدأ مما جرى في نابلس فجرا زميلي سامر.
0: تفضل.
1: في ساعات الفجر الأولى تقريبا الساعة 2:30 بدأت عمليات الاقتحام إلى المنطقة الشرقية المدينة. كان البداية اقتحام إلى مخيم بلاطة، ثم مخيم عسكر القديم، ثم إلى منطقة المساكن أو المنطقة عسكر أو جبل عسكر المحاذي لمخيم عسكر القديم. هناك تم اعتقال الشاب محمود عبد الجواد طبعا من المنطقة المقابلة لمصنع الصفا اللي هي جبل عسكر. ثم الاحتلال انسحب باتجاه حواجز الاحتلال، طبعا تمركز قليلا على دوار فروستي في منطقة المساكن الشعبية، ثم تم انسحابه باتجاه حاجز بيت فريك. هذا كان في ساعات الصباح الباكر. لكن بعد ذلك قوات كبيرة اقتحمت بلدة برقة، ويبدو أنه بالسماعات الجبات العسكرية تم الآن عمل تجول، أيضا توزيع ملصقات، ويتوعد سكان بلدة برقة بالانتقام على خلفية رشق حجارة مالوتوف على الشارع الرئيسي المحاذي للبلدة. وما تزال عملية دهم المنازل مستمرة حتى اللحظة في بلدة برقة شمال غرب نابلس. كما ذكرنا الليل الماضي بلدة سالم ودعت شهيدها عماد هارون شتية شهيد لقمة العيش، اللي استشهد على أحد الجدار الفاصل بالكرم من عناتة في منطقة الرام أيضا في ضواحي القدس المحتلة. طبعا هو بعد إصابته بدقائق قليلة أعلن عن استشهاده، يبدو أن الإصابة كانت بالشريان الرئيسي، خطير جدا، وارتقى شهيدا. طبعا أجواء الوداع كانت مؤلمة جدا، يعني في سواء في بيته وحتى في مستشفى برام الله، وأيضا حتى في مقبرة بلدة سالم أجواء كانت يعني مؤثرة جدا، خاصة من عائلته وأقاربه ومعارفه، خاصة أنه شخص غير مطلوب ومعروف ومحبوب، وبالتالي خلال سويعات يخرج من البيت يرجع لهم محمل على الأكتاف. فرحمة الله على الشهيد عماد. أيضا في فيديو تم تداوله لاعتقال الاحتلال 47 عامل بشكل جماعي. طبعا هؤلاء العمال كانوا في إجازة العيد عند أهلهم وبيحاولوا أنه يرجعوا على الداخل لأعمالهم وما همش تستريحوا، وبالتالي بخاطروا بحالهم تم اعتقالهم بشكل جماعي. ايضا مناطق اخرى من الضفه الغربيه شهدت عمليات اقتحام. بعدين نتحدث عن موضوع قبر يوسف، كان اقتحام لبلده اليمون قضاء جنين واعتقال احمد الشيخ خميسه، ايضا اقتحام السيره الحارثيه واعتقال امير علي جرادات، كان هناك اقتحام لحي ام الشرايط ومخيم الامعري في وسط الضفة الغربية، اقتحام مخيم العروب شمال الخليل واعتقال محمد حربي الكنداوي، إضافة إلى اقتحام لطباس ومنطقة عقابة. إذن هذه تقريبا الأحداث اللي كانت فجر هذا اليوم والليلة الماضية، ولكن مساء أمس اللي ذكرته كان يعني أوسع عملية اقتحام لقبر يوسف اللي تمت بساعات النهار من 7 إلى 9، ويبدو في حخامات كبار شاركوا فيها، والهدف منه هو يبدو تحقيق الهدف الأساسي هو العودة الدائمة إلى قبر يوسف وإقامة المدرسة الدينية اليهودية فيها.
0: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله يلطف بالعباد يا رب. آمين. لكن في هذا الظرف مستمعين الكرام، درجات الحرارة العالية والصيف والتفاصيل كلها مع الأستاذ أيمن المصري. يسعد صباحك أبو علي، ويومك سعيد بإذن الله رب العالمين.
2: يسعد صباحك.
0: الله يرضى عليك، طمني على صحتك، إن شاء الله إنك تمام.
2: والله الحمد لله. الحمد
0: الله يكتب لك الخير يا رب العالمين. كل التفاصيل بانتظارك.
2: نعم نعم، التفاصيل يعني جو صيفي، جو صيفي حقيقي يعني خلال الأيام القادمة الحمد لله على نعمة الليل. الليل أمين. ويسمع أن الليل قصير، يعني الواحد ما بالحقيقة ما بالله هو صاحي.
0: نعم.
2: أقصر أيام، أقصر نهار، أقصر ليالي السنة، يعني هدول 30 يوم القادمات أو 40 يوم القادمات هم أقصر ليالي السنة، ولكن الجو، وحتى الواحد بحس إن النهار نهارين أو 3 نهارات، يعني النهار ما بيخلص سبحان الله، ولكن هي سنن الله. في عنا ليالي قصيرة وعنا ليالي طويلة، وعنا نهارات قصيرة بالشتاء وعنا نهارات طويلة في الصيف. إن شاء الله رب العالمين الحرارة اليوم وغدا وبعد غد الاثنين ثلاثة أربعة أجواء صيفية حارة نسبيا في ساعات الظهيرة تحديدا، لطيفة بعد ساعات العصر، منعشة في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر بمشيئة الله تعالى. ارتفاعات جديدة متوقع إن شاء الله يوم الخميس، يعني الخميس والجمعة تحديدا والسبت، يبدو أننا سنقفز عن حاجز 30 درجة مئوية بوضوح، يعني 31-32 درجة مئوية تحديدا يوم الجمعة بمشيئة الله تعالى. أجواء صيفية حقيقية حارة في ساعات النهار، لطيفة جدا في ساعات الليل وساعات الفجر الباكر. بالإجمال بالإجمال خلص إحنا أبو العز في عز الصيف، يعني إحنا الآن خلص دخلنا في الدائرة المغلقة للصيف، المربعانية الصيف إنجاز التعبير، حزيران وتموز مربعانية الصيف، يعني قلب الأجواء الصيفية. أي يوم بيجينا جو من الشوب كثير، يعني دائما إحنا نحمد الله، ولكن نحمد الله أكثر وأكثر إنه يلا هاي في يوم مشي علينا وهو في شوية جو
0: في أيوة.
2: إلى حول يعني إلى حد ما. نعم
0: نعم. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. الله يرضى عليك ويسعد لي صباحك، وشكرا أبو علي على كل هاي التفاصيل. يومك سعيد إن شاء الله. أهلا أستاذ أيمن. يسعد صباحكم مرة ثانية مستمعين الكرام. في اجتماعياتي ننتقل إلى رحمة الله تعالى الحاج محمد سمير رشاد الليفداوي أبو رشيد، والعزاء في ديوان خلة العمود لثلاثة أيام، وللنساء في منزل الفقيد في دوار عصير عمارة المجد، وتعزينا للزميل العزيز رشيد الليفداوي بوفاة والده رحمه الله رحمة واسعة. أيضا المرحوم هشام كامل سعيد من أهلنا في بيتيبة، والعزاء اليوم سيدفن، واليوم العزاء أيضا في ديوان آل الإسماعيل بجانب بكالوريا الرواد، وللنساء في منزل ابن عمر سعيد الكائن في العماير في بيتيبا. المرحوم عبد الرحيم أبو شرخ أبو ماهر، والعزاء والجنازة اليوم بعد صلاة عصر اليوم الاثنين من جامع الإمام علي إلى المقبرة الغربية، والعزاء في ديوان آل الكخن، وللنساء في منزل الفقيد الكائن في شارع الرازي مقابل الصليب الأحمر، وأيضا الحاجة عفاف عميرة أم بشار الجابي، ولم يعلم بعد عن تفاصيل الدفن والجنازة. إنا لله وإنا إليه راجعون.

0: في تفاصيل.
1: نعم في تفاصيل كتيرة وموضوع مهم مبارح انتشر مع انخفاض أسعار المحروقات. بدأت السوشيال ميديا تنشر إمتى المواصلات بدها تنزل، بعرفش لحقنا ولا ما لحقناش لكن هي الموجود.
0: نعم هذا نقاش كان واضح، خاصة أنه كان الحديث يدور من 3 أيام أنه في انخفاض على أسعار المحروقات، وبالفعل القائمة اللي تم تداولها الليل الماضي وفجر هذا اليوم مبين أنه في انخفاض في أسعار عديدة، أغلب أسعار أنواع الوقود يعني سواء الغاز السولار البنزين، وبالتالي الناس سؤالهم مشروع مدام نزل اليوم في بعضها نزل لتر بشيكل، نزل تقريبا 10 شيكل وإيش شيكل وكذا يعني عفوا شيكل وشيكل أجرات، فبالتالي هل هذا سينعكس على أسعار المواصلات أم لا؟ طبعا سؤال الناس مشروع، لأنه كان الناس يعني يطرحوا نكت وطرف أنه عندها إذا إشي يعلي غير سعره ما بنزلش، فكان الحديث حتى مع النقابين لا اذا نزل اسعار الوقود راح تنزل اسعار المواصلات. فالسؤال مشروع من المواطنين انه ما دام الان الاسعار نزلت هل سينعكس ذلك على اسعار المواصلات خاصه الداخليه؟ فهذا الجواب بده يكون عند وزاره المواصلات وعند نقابه النقل والمواصلات.
1: صحيح صحيح صحيح صحيح. معنا اذن فورا عمر النجار نقيب السائقين في نابلس. يسعد صباحك يا عمر.
2: يسعد صباحك استاذ سابق جميع المستمعين، يسعد صباح جميع سائقينا،
1: تحياتي لك، يومك إن شاء الله سعيد بإذن الله أنت وكل المستمعين الكرام
2: إن شاء الله.
1: يعني أكيد قرأت على السوشيال ميديا مثل ما الناس بتقول لك أول ما ارتفع رفعتوا الأسعار، هي أول ما نزل نزلوا لنا الأسعار.
2: أول شيء ألف على صباحك أنت وجميع المستمعين، ألف على صباح محافظة نابلس أهلها وسائقينها وعمالها. على ما أعتقد سامر إحنا لما طلعت المحروقات ورفعنا حكينا تسعير الطوارئ، احنا تعهدنا وحكينا ولهلا احنا عن كلمتنا انه اذا رجع المحروقات زي ما كان 5.65 او 6 شيكل احنا مباشرة المحروقات رايحة ترجع، وهذا الشيء على جميع الاذاعات في محافظة نابلس حكينا وتعهدنا فيه كنقابة وطنية على مستوى الوطن كمان.
1: نعم.
2: هلا إذا بدك إيش تحسبها أستاذ سامر قديش نزل المحروقات من 8.40 إلى 7.47 أو 46 قديش أفرقت التنكي مع الطائر 12 شيكل 8 شيكل؟
1: نعم.
2: إحنا كنا متأملين إنه ينزل حسب ما كانت الوعودات موجودة، وعالميا النفط نزل وإسرائيل نزل، فهمت علي؟ إحنا كنا متأملين إنه يوصل لغاية 6.5 7 شيكل.
1: نعم.
2: وإن حكينا إذا نزل لستة ونص رح ننزل نص شيكل التربيز الداخلي وعلى المواصلات الخارجية كمان تقريبا شيكل، بس ما نزل زي ما إحنا كنا متوقعين للأسف. هلا إذا بدك تيجي مثلا تحكي أنا بدي أجي أنزل شهر 6 بدي أنزل نص شيكل، طب فرضا بركي شهر 7 تطلع رد، رد أفوت صدام مع المواطن، أرد أفوت نعم. صدام مع الوزارة. يعني إحنا يعني زي ما بحكوها بين نارين واقعين، بين نار السائق ونار المواطن. المواطن على التزامات لا شك، والسائق عنده التزامات ترخيص تأمين تصليح السيارة استهلاك السيارة السلة الغذائية اللي طلعت بالسماء بطل يقدر السائق يشتريها من قلة الأشغال قلة الدخل اللي صار. ما احنا للأسف احنا في ناس كثير متوهمة خيّة سامر، بقول لك والله هي الأجور طلعت بس للأسف الدخل نزل، الشغل أقل.
1: نعم.
2: من ارتفاع المحروقات وارتفاع التسعيرة.
0: يا أستاذ عمر يعني من الآخر فيش تخفيض أسعار؟
2: هلا احنا اليوم في اجتماع في رام الله بدي أكون مع الوزارة دكتورة من ساعة صباحك
0: تحياتي
2: علي. على أثرها راح نشوف، بس الأغلب إنه إحنا راح نكمل لشهر 7 أي شهر 6 التسعيرة راح تضل زي ما هي، لا حتى نشوف أول 7 شو بصير معنا، هل بطلع ولا بنزل؟ إذا نزل راح التسعيرة تنزل، أما إذا ضل زي ما هو أو ضل ارتفاع إحنا كنقابة ما عندناش استعداد نروح نفوت صدامات مع المواطن ومع الوزارة، انه انت شايف زي البورصة طالع نازل فيش سعر محدد. وللأسف احنا مشكلتنا في المحروقات الضريبة الموجودة عليها، لو الضريبة الموجودة على المحروقات يخففوها شوي تلقائيا راح التسعيرة تنزل وراح يكون يوصل لتر السولار لسه أقل من 5 شيكل. بس للأسف زي ما حكيت لك لا الأمور مش واضحة ومش هالنزلة اللي المحروقات نزلتها. هلا احنا امبارح طلعنا على التعليقات وطلعنا على الفيس العمالة بنزل والمواطنين كل مواطن حقه يعلق له كل الاحترام، ما عندناش مشكلة، احنا بالعكس احنا بنحب نسمع رأي الجميع لأنه احنا كمان مواطنين، زي المواطن له حق السائق له حق والسائق والمواطن. عشان هيك احنا رايحين نصبر، اقتراحنا لأخذنا من الوزارة انه راح يكون نصبر من هون لشهر لو 1/7 اذا كمان نزل طبعا راح تنزل التسعيرة ايش اكيد، يعني ما نقدر نيجي نناقش في الموضوع. بس للأسف هلا الأمور مش واضحة، مش هالنزلة خي سامر والدكتور أمين إنه المحروقات نزلة. هلا في ناس تحكي لك هو اللي بيطلع بنزل، طبعا رايح ينزل إيش أكيد رايح،
1: يعني أسعار الانخفاض في المحروقات اللي صار بنظرك يعني مش مستاهل؟
2: لا مش يعني مش يعني مش زي ما كنا متوقعين خي سامر، يعني ما أفرقت على التنكي معنا إشي، ما أفرقت على التنكي إشي، وبالعكس إحنا كمان لسه يعني غير المحروقات خي سامر عندك قطع الغيار طلعت، عندك كل شيء طلع، غيار الزيت من 150 نط ل 200 شيكل و250 شيكل زيت السيارات، عندك الكوشوك طلع، عندك قطع الغيار طلعت اللي كان حقها ينباع 50 شيكل أصبح ينباع 100 شيكل، كلها طلع فترة ارتفاع المحروقات. هل هذه الزيت والقطع هل بنزل؟ يعني أنا هذا السؤال بسأله لحماية المستهلك، هل هذه القطع الغيارات اللي طلعت عليها مراقبة إنه يرد ينزل؟ إذا
1: لأنك خايف، أنت قلت خايف إنه الشهر الجاي ترد ترتفع الأسعار ورد نرجع على المواطن، رد ارفع رد نزل، مش مستاهل بالضبط. يعني مش مستاهل بالضبط.
2: فذلك إحنا عشان هيك راح نتريث الموضوع. ها
1: هو عفوا 6 أجورات نزل السولر، بس قديش ارتفع؟
2: ارتفع 1.5 شيكل
1: ونزل 6 أجورات.
2: صحيح
1: ارتفع 1.5. بتتوقع هذا الانخفاض، توقع من تجربتك هذا الانخفاض يستمر الشهر القادم ولا لا؟
2: والله اذا الامور هديت بين امريكا وايران ووقعوا هالاتفاقية اللي
1: جننونا فيها،
2: اللي لهم 6 شهور بيحكوا فيها في حرب في الشهر في حرب في الشهر بدي اضرب بديش اضرب في مت علي، اتوقع اذا اتفقوا مع بعض راح تنزل وراح التفايره تنزل. نعم. اما زي ما حكيت لك احنا
1: زي ما هي على الفاضي،
2: زي البورصه مش راكزه على تفايره معينه. علشان هيك احنا خيسانا حكينا اذا بتتذكر لما اول مره ارتفع تعهدنا وحكينا اذا برجع 5.95 مباشره التفايره راح ترجع التربيط الداخلي والتربيط الخارجي والطلبات كمان، فهمت علي؟ بس للاسف ما يعني مش زي ما كنا متوقعين، لأن زي ما حكيتك ما وقفت هي على المحروقات، عندك كل إشي في قطاع النقل بالسيارات عندك كله ارتفاع. يا ابن الحلال إذا صدق الأمانة أحكي لك يعني تحملني بيش أطول عليك، يعني
1: لا بالعكس إحنا
2: في عندنا سيارات، في سيارات بدنا نبدلها 2007 مثلا، هذه آخر إشي مددونا إياها لنهاية 6/2026. فإن رفعنا كمان كتاب لأخوتنا بالوزارة إن نمددها لنهاية السنة عصار نقدر نجيب. في سيارات عندنا مش قادرين نبدلها، لما بيجي بيحكي لك والله الفيتو السبع ركاب بكلفك فوق 280,000 شيكل 300,000 شيكل سواء هو ولا الشتين. طب هات اللي عنده 2007 منين يجيب؟ اللي سيارته تعبت لا عارفين نجيب من برا ولا عارفين نجيب من الطرف الآخر، وبدك تنزل على الشركات عمالهم بطلبوا منك ضبل، والسيارة صارت تصلح أكثر ما تجيب دخل لصاحبها وأكثر ما تجيب دخل ليومية الشوفير. طب إحنا شو نعمل؟
1: الناس
2: زي موضوع يعني خي سامر موضوع زي هذا أنو يساعدنا فيه؟ إحنا
1: على اللايف على البث المباشر أخي عمر الناس يعني مش بدي اقول لك مش مقتنع بكلامك, بس بتقول لك يا عمي للاسف اللي بيرتفع بلادنا عمره ما بيرجع.
2: لا احنا حكينا احنا انا شو حكيت استاذ سامة, قلت لك احنا كل احترام لكل مواطن بعلق, احنا يعني كل واحد حر برايه, بالعكس احنا بنحترم جميع المواطنين وبنحترم جميع الراي, بالعكس فهمت علي, كل مواطن له اسلوبه في الحياه, كل مواطن له حكي له اسلوبه في الحكي, كل مواطن له رايه بالحياه.
1: يعني احنا خلص نشرنا على راديو حياه انه نقلا على لسانك اسعار المواصلات ستبقى كما هي خلال الشهر الحالي, لانه الانخفاض باسعار المحروقات ليس كما كنتم تتوقعون.
2: واحنا زي ما قلت لك اليوم في اجتماع في رام الله وعلى اثرها رايح للامور تبين
1: ان شاء الله. يعني احنا وبكره لك مقابله معنا من هلا, نتفق معك بكره ان شاء الله, انت ضيف معنا تقول لنا شو صار في هذا الاجتماع ان شاء الله.
2: احنا نتشرف فيكم دائما
1: بإذن الله. الله يرضى عليك, يسعد صباحك.
2: صباحك
1: يومك يا. سعيد ان شاء الله. تحياتي استاذ عمر, تحياتي, اهلا بك.
0: نحن
1: تفضل دكتور.
0: يعني بنأسف للناس ما بشرناهمش يعني في المقابله انه في انخفاض اسعار, بس ان شاء الله يعني تزبط في اللقاءات القادمه ان شاء الله.
1: يعني اخونا يوسف الزمار بيقول في الامارات ارتفع, كان البنزين 3.66 صار 3.95, الديزل نزل من 4.69 ل 4.33. طبعا هاي الاسعار تعتبر كتير مرتفعه بالنسبه لدول الخليج وكدول مصدره للنفط, والناس هون بتحاكي حالها وتوجهوا كثير لسيارات الكهرباء. اخونا رامي جمعه ابو مفيد بيقول والله اللي عمره بهالبلد بيطلع عمره ما بينزل للاسف الشديد, والمواطن هو اللي بيدفع الثمن. ويعني بقول لك كل مره بنحطه بظهر الحرب بغزه واوكرانيا وروسيا وايران وامريكا واحنا اخر الناس. نسرين عرفات يسعد صباحك بتقول احنا لازم نكون مقتنعين انه اي شيء بيرتفع يستحيل يرجع, راح يستحيل ينزل, راح تلاقي 100 حجه وحجه. وهاي الناس تعليقاتها على منصه التواصل الاجتماعي. ابو سيف يسعد صباحك بقول السولار نزل نص شيكل وتبريرات السيد النقيب غير مقنعه, لا يجب ان يكون المواطن هو الحلقه الاضعف. وبرضه هي سؤال, شكرا هند القدح, يسعد صباحك يا هند. هي لفتت نظري لموضوع مرتين ثلاثه بنسى اساله عنه, ولازم بكره ان شاء الله بما انه اتفقنا من هلا يكون ضيفنا بكره نساله عنه. هي بنغشش السؤال من هلا, انه سيارات الكهرباء بتاخذ نفس تسعيره سياره البنزين, وهذا كتير ناس أنا حكوا معي فيه بقول لك ما معقول الكهرباء بتصرف نفس البنزين. يعني مشوار مثلا أنت, هذا أنا من عندي هي خلص سؤالها خلص, بتقولي هذا الموضوع لازم ينحكي, الكهرباء بتصرف أقل كتير من السيارة العادية, ليش بتاخد نفس الطلب؟ وبصراحة برضو بالعيد إجت كتير ملاحظات, بديش أقول كتير شكاوى, إنه الطلبات مرتفعة جدا كانت في العيد, مرتفعة جدا, ما في أقل من 25, كتير مكاتب, كتير ناس, وإذا بياخد الباص بياخدوا 40, وفي ناس لا. أنا طلعت مع شخص أخذ 18 مثلا, واحد تاني أخذ 25, واحد أخذ 40, أخذنا باص. فلما ناقشته بالطريق قال هيك تسعيرة المكتب, قال هيك تسعيرة المكتب. بس خلال النهار كتير إجت ملاحظات إنه الأسعار كانت بالعيد كتير مرتفعة, وبرضو الكهرباء كتير بتيجي عليها أسئلة سيارات الكهرباء. يعني ما بعرف معقول طلب اللي بتاخده 20 بنزين بكلف 20 شيكل كهرباء؟
0: طبعا لا
1: بهالمعنى. فيعني هذا موضوع مهم, والناس بصراحة بلفت نظرها هاي القصة, الناس بلفت نظرها هاي القصة, وشيكل مع شيكل بيفرق يا إخوان, والله شيكل مع شيكل بيفرق. ولا أنا غلطان يا دكتور؟
0: نعم, خاصة العيلة بيكون فيها أفراد أسرة جزء منهم طلاب المدارس والجامعات, تفرق معهم يطلع موصلتين في اليوم, كل طالب رايح جاي ومرتين جاي
1: 18 شيكل بدك. يعني من شارع عصيرة للدوار, من الدوار للجامعة, من الجامعة للدوار, من الدوار للشارع عصيرة. هاي مثال أنا بحكي عن إشي عائلي, يعني 18 شيكل مسكرين 20 شيكل يعني تقريبا هدول. لا أكلنا ولا شربنا على رأيك, لا شرت سندويشة ولا كاسة إشي تشربها ولا بطيخ. يعني بدك 50 شيكل يوميا, بدك 50 شيكل إذا عندك حدا بالجامعة غير المواصلات العادية. فموضوع المواصلات موضوع مهم جدا. عندنا كانت برضو ملاحظة طلبوا كتير من المستمعين الكرام نحكي أخبار دولية بعيدا عن الموضوع الفلسطيني مع أهميته, وهذا الكلام من حقهم تماما, مع التذكير انه بعد شوي عندنا ضيف مميز بده يكون معنا من لندن, لكن موضوع اجتماعي او موضوع تعليمي بالدرجة الأساسية. احنا بدنا نحكي عن منصة تعليمية بالغة الأهمية منصة تعليمية بريطانية مبتكرة تجمع بين المؤهلات الأكاديمية المعترف فيها والتقنيات الحديثة للذكاء الصناعي. احنا معنا 5 دقائق محمود، أجله 5 دقائق بينك الله للضيف، رح نحكي في هذا الموضوع المهم، ورح يكون معنا الأستاذ نصري البرغوثي. الأستاذ نصري البرغوثي وهو مسؤول المنصة اللي هي أوكس بريدج باثوي، رح يكون معنا يتحدث عنها، والقائمين عليها يبدو فلسطينيين، عشان هيك احنا يعني رح نحكي عنها بشكل موسع بعد قليل. لكن الأخبار الدولية، الشرع وترامب يبحثان هاتفيا العقوبات والتطورات الإقليمية. إذا بحث الرئيس السوري أحمد الشرع خلال اتصال هاتفي أمس الأحد مع ترامب العلاقات الثنائية بين البلدين ومستجدات الأوضاع الإقليمية، مؤكدا أهمية مواصلة التواصل والتنسيق ومتابعة ملفات ذات الاهتمام المشترك بما يخدم مصالح البلدين ويسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة. أبو عمر، بدنا نسألك برضو حتى الملف الدولي. مبارح بحضر عن منطقة السويداء، ولاحظت أنه كتير ناس مهتمين بالملف السوري، الجنوب السوري محتل بشكل كامل من إسرائيل. نعم. تقريبا يعني
0: هو للأسف أن اللي بتابع الحدث السوري بيشعر أنه في أمور محفوف بالمخاطر، وهو انشقاق السويداء اللي هي ذات أغلبية درزية عن صحيح. الأم السورية، وهذا يبدو أنه إسرائيل بتلعب هذا الوتر وبتبدأ تربط هؤلاء مع بعض البعض. حتى البعض بيقول قد يكون هذا التجمع السكاني أحد بدائل العمالة البديلة عن العمالة الفلسطينية لإسرائيل.
1: أها العمال أصدق.
0: العمال فهذا يعني إشي خطير جدا، وممكن يعني يستغلوا حالة الفقر اللي بسوريا والضعف إنه يستغلوا هذا الموضوع. ولكن تعيين غسان عليان اللي هو كان المنسق في قطاع غزة مسؤول التواصل بين الدروز سوريا من إسرائيل، دليل اهتمام كبير جدا بهذا الأمر. ويبدو إنه للأسف يعني التوليفة في سوريا مش قادرة تمنع هذا الانشقاق للأسف.
1: يا خسارة.
0: من هنا بيجي الاهتمام الفلسطيني، إنه أي شيء بيصير في سوريا
1: بنعكس علينا.
0: بنعكس علينا. بالتالي هذا اهتمام جدا. هذا الجانب. في جانب آخر للأسف جراء الانقسامات الفكرية والإيديولوجية عنا انعكست حتى على اهتمامات الفلسطينية للملف السوري. البعض خلاص ماخذ موضوع الشرع إنه الزلمة مش منا.
1: مش
0: وطني ومش قومي ولا آخره، وبالتالي ماخذين حملة ضده. البعض بنظر له نظرة مختلفة. الجانب السياسي الفلسطيني له تواصل مع القيادة السورية بشكل كبير جدا وعلاقة قوية وثيقة. أيضا يعني بعض أجنحة المقاومة لها خطوط تواصل مع سوريا. فالموضوع عند الفلسطينيين بصراحة مشتت في التعامل مع الحدث السوري. هسه ليش الاهتمام كبير؟ طبعا سببه الأول هو أحيانا الفضول، إشي غريب صار في سوريا.
1: صحيح.
0: وممكن حتى الحدث الأخير البيئي في سوريا اهتموا فيه الناس، اللي هو الفيضانات اللي صارت جراء السدود اللي فتحت بين تركيا باتجاه سوريا والعراق، وهذا حدث يعني غير مسبوق إنه المياه اندفقت بكميات كبيرة، وبالتالي غالبية السهول المزروعة بالقمح راحت وخسروا ناس جدا. وممكن يكون لها أثر إيجابي إنه الآن ترجع الخصابة للأرض في سوريا والعراق، خاصة على جوانب نهر الفرات.
1: نعم.
0: الممر من العراق ومن سوريا. وهذا شركة الناس حاليا اللي بتهتم بهذه المواضيع لأنها فيها معلومات جديدة وفيها تأثيرات.
1: لا شك، لا شك الموضوع السوري موضوع بالغ الأهمية وله متابعات كثيرة. بدنا نحكي بعد شوي بعد ضيفنا، أو خلص هي صار معنا الضيف على الهواء مباشرة. إذا دكتور نصري البرغوثي، يسعد صباحك.
2: يسعد صباحك. يسعد صباحكم.
1: طمنا عنك، كل عام أنت بخير. كل سنة سالم دكتور.
2: وأنتم بخير، أهلين فيكم.
1: أهلا وسهلا فيك. أول شيء دكتور نصري من راديو حياة من نابلس، حابين بعد إذنك ولو بـ30 ثانية تعرفنا على حضرتك. إحنا بدنا ساعات، لكن قبل ما ندخل في الموضوع، حضرتك مين وشو بتشتغل حاليا؟
2: أنا اسمي نصري البرغوثي، محاضر في جامعة بريطانية، وطبعا شغلي وعملي وبحثي متعلق بالذكاء الاصطناعي حاليا وتطويره ودمجه في التعليم، لأنه طبعا هذا هو المستقبل، وهذا هو الشيء اللي الكل
1: انجراف عالمي للذكاء الصناعي.
2: بالضبط، يعني انجراف كبير وحتمية، يعني الجميع متجه باتجاه الاستثمار في الذكاء الاصطناعي بشكل كبير، وبلا شك التعليم هو أكبر قطاع مستفيد أو رح يكون مستفيد من هذا الاستثمار.
1: نعم، أنا لاحظت أنه مبارح كان في اجتماع حضرتك مشارك فيه، وكان أيضا دكتور ضرار عليان مشارك فيه، وعدد من الأكاديميين الفلسطينيين. إيش هذا الاجتماع؟
2: صحيح، هذا كان اجتماع لفكرة التعاون مع جامعة نابلس في فلسطين.
1: جميل.
2: لأنها جامعة مهنية وهي الجامعة الأفضل لإجراء تجربة بحثية في مجال تطبيق الذكاء الاصطناعي في برامجهم التعليمية. فكان الاجتماع تعريفي للبرنامج الذي أطلقناه وسنطلقه قريبا تحت تسمية Oxbridge Pathways،
1: تحت اسم مرة تانية الاسم
2: Oxbridge Pathways.
1: نعم جميل.
2: أيوة.
1: دكتور تفضل. تفضل. دكتورنا العزيز، هذا موضوع خطير مثل ما ذكرت ومهم جدا. هي منصة تعليمية بريطانية مبتكرة تجمع بين المؤهلات الأكاديمية المعترف فيها والتقنيات الحديثة للذكاء الاصطناعي بهدف تقديم تجربة مرنة شخصية شاملة تلبي احتياجات المتعلمين في مختلف المساقات. دائما التعليم الفلسطيني سواء المدارس ولا الجامعات، دكتور نصر البرغوثي، للأسف يعني على مدار عقود أو سنين طويلة كل تجربة في العالم بيجي بقول لك هات نطبقها على التعليم الفلسطيني. هي مش شغلة سيئة، لكن مرات ما بتعمل استقرار. مرات المعلم نفسه في المدارس أو في الجامعات يجيب لي التجربة اليابانية، يجيب لي التجربة البلجيكية، يجيب لي كل موزير طلع له على دولة عجبه شغلة هات نطبقها على المعلمين والمعلمات، دكتور أو رئيس جامعة راح شاف نموذج تعال طبقه. ما بعرف من تجربتك هذا شيء إيجابي وبيطور وبخلينا منفتحين على العالم، ولا برهق النظام اللي عندنا التقليدي النمطي اللي مش قادر مرات يواكب أو بتلاقي واكب؟

0: السعر لا يجب تجاهله، وبالعكس هو لا يشوش، ولكن يجب الاستثمار فيه من أجل تطويره. وإحنا دائما نصب ونطمح أن تكون فلسطين في المقدمة في هذا المجال ومجالات التعليم وفي تطوير التعليم بشكل كبير بعيدا عن النمطية والتقليد. طبعا التقليد، إحنا ضد التقليد اللي مش مدروس وممنهج، ولكن مع التعلم من تجارب حديثة، وهذا هو الأهم. أنا يعني طموحاتنا، أنا وطبعا والدكتور ضرار، في أن تكون جامعة نابلس في المقدمة، هذا ليس جديد، يعني هذا من فترة يعني، ونحن نعمل على تطبيق الدراسة النشطة يعني في الجامعات الفلسطينية بعيدا عن التقليد والتدريس النمط التقليدي القديم، لأنه إحنا هلا داخلين على جيل جديد، يعني على وشك يعني الدخول في جيل ألفا، وهذا الجيل يتعامل مع التكنولوجيا بشكل يختلف عن الجيل اللي قبله اللي هو جيل زد أو الأجيال اللي قبل ذلك يعني. فأصبح يعني هي نوع من التجاوب مع التطورات اللي بتصير ومع النمط التعليم الجديد، كون التكنولوجيا دخلت البيوت ودخلت سلوك الحياة اليومي يعني عند الناس. جميل. فأصبح هي بمثابة واجب وضرورة أكثر من ما إنها رغبة.
1: دكتور نصري، دكتور يعني نقطة بالغة الأهمية، الأوكس بريدج باثويرز، هذا إشي مهم، لكن بدي إياك تشرح لنا إياه بطريقة أبسط للمستمع الكريم. إيش اللي بده يصير؟ شو بده يفرق على المتلقي وعلى المعطي، يعني الأستاذ أو الدكتور أو المحاضر الجامعي شو بيختلف عليه، والمتلقي الطالب شو بده يختلف عليه؟
0: هي يعني أول شيء هي رح تشكل نقل نوعية في نمط التعليم، مما إنه يكون متلقي الطالب لمشارك في العملية التعليمية، وهذا شيء مهم جدا. يعني المتلقي دائما يكتسب المعرفة، ولكن المشارك يكتسب المهارة. هنا الفرق. يعني إحنا لما يكون في يعني أستاذ محاضر، مهما كانت قدراته، وأنا كمحاضر برضو يعني وأعي هذه الفكرة مضبوط، عندك فروقات كثيرة من وسائل أو من أنماط التعليم لدى الطلاب الموجودين في صف واحد، وصعب جدا إنه أي أستاذ يقدم بنفس النمط أو كل الأنماط أو كل السلوكات التعليمية اللي تلبي رغبات كل هذول الطلاب. بنفس الآلية عملية التقييم، تقييم الطالب والطلاب بدرجات مختلفة من الاستيعاب وبدرجات مختلفة من التفاعل، نتيجة طبعا الوقت، نتيجة إرهاق الطالب، نتيجة وضعه النفسي، لأنه إحنا ملتزمين في وقت محدد لا نختاره، كطالب لا تختاره، الجامعة تختار هذا الوقت، وكل واحد عنده ظروف. بالنسبة للتعليم اللي إحنا نحكي فيه أوكسفورد باثويز، اللي هي تعطي نمط للطالب يتعلم في وقته وفي الوقت الذي يناسبه وفي الجو اللي بيناسبه، يبدأ وينتهي في الأوقات اللي بتناسبه طبعا، ونتيجة إنه تفاعله في المجتمع وحياته الاجتماعية بأي عمر، لأنه إحنا هلأ نقدم التعليم لأعمار معينة. يعني ولد 18 سنة بيطلع أهله بيصرفوا عليه، ما بيشتغل، معتمد كليا على مصاريف أهله، ولكن بهذا النمط أنت ممكن تشتغل كطالب وفي الوقت وقت الفراغ والوقت اللي بناسبك تدخل على البرنامج وتتفاعل معه وتجد انه فيه يعني دعم كامل من استاذ بسموه AI tutor، يعني يتفاعل معك بمعرفة كاملة ومش بمعلومات مفتوحة يعني، انما بمعلومات ممنهجة وموجهة للمنهاج اللي انت بدك تدرس في ضمنه أو المهنة اللي بدك تتعلمها، لأنه هو مش بس أكاديمي برضو.

0: مهني ويؤدي بالنهاية إلى إتقان مهارة معينة. هو تفاعلي كمان ويعمل حوار مع الطالب بشكل فردي ويدرس نمط الطالب. يعني الذكاء الاصطناعي يتعلم عن الطالب وعن طريقته في التعلم ويتعامل معه بنفس أو معها بنفس الأسلوب اللي بترتاح أو برتاح له الطالب. هذه كلها يعني أحد يعني الميزات لهيك برنامج بالذكاء الاصطناعي اللي هو يتعلم عنك كطالب وأنت تتعلم عنه. مش بس هيك، إنه عم بعطيك تغذية راجعة، يعني وين أنت مراكز
1: وين وصلت وين
0: نقاط الضعف.
1: نعم نعم طب النقطة المهمة، الدكتور اللي في الجامعة والمحاضر الجامعي بالنسبة لهاي المنصة التعليمية دكتور نصر البروثي، بدك تدربوه عليها يعني، ولا هي لحاله بيقدر يدخل ويتعلم ويشوف، ولا كيف؟
0: لا، هي سهلة جدا، تم تصميمها بطريقة سلسة وإحنا هلأ بصدد هذه التجربة، إنه أعطينا يعني الدكاترة في الجامعة أعطناهم يعني أكسس على البرنامج
1: على المنصة،
0: حتى على المنصة، حتى إنه يتعلموا يعطونا تغذية راجعة، يعني حتى إحنا نصل لنتيجة تكون أسهل ما يمكن وبدون تدريب يعني، أو بالتدريب القليل يعني، لأنه هي برضو للطالب، وفي بعض الأحيان ممكن الطالب يدخلها بدون، وراح يكون طبعا فيديو تعريفي على المنصة وفي أسئلة، يعني لو كان في نوع من الإشكال أو الاستفسار برضو عن طريق الذكاء الاصطناعي أو AI
1: يقدر يلاقي كل شيء،
0: بيلاقي كل شيء وبشرح له كيف يتعامل مع المنصة بشكل جيد.
1: سؤالي الأخير دكتور نصر البروثي، متى ستدخل هذه المنصة حيز التنفيذ في التطبيق؟
0: احنا نطمح ان تكون او تدخل يعني في حيز التنفيذ في 20 من الشهر القادم، 20 حزيران.
1: حلو، جاهزين انتو والجامعة نابلس لاطلاق هاي المنصة بشكل كامل؟
0: طبعا جاهزين، احنا في مرحلة تجريبية مع الاساتذة بحيث انه يكونوا مرتاحين بشكل جيد، وان شاء الله طبعا مع بداية السنة الاكاديمية يعني بنكون في موقع كامل لإطلاق هذه
1: المنصة
0: بإذن
1: الله رب العالمين.
0: بإذن الله.
1: وملاحظة أخيرة أو سؤال أخير أو سميها رسالة منك دكتور نصر البرغوثي، من مكانك من تجربتك للمجتمع الفلسطيني برمته بالنسبة للتعليم بشكل عام والتعليم الذكاء الصناعي بشكل خاص، ماذا تقول؟
0: أنا رسالتي إنه التعليم من أهم مقومات نجاح أي مجتمع في العالم، وبلا شك مجتمعنا الفلسطيني بحاجة ماسة إلى التعليم. هو وطن، التعليم هو وطن، الوطن هو ليس فقط قطعة أرض وشوارع وطرقات وبيوت، المجتمع هو تشكيلته وبنيته تبدأ بالتعليم وتنتهي بالتعليم، ومسار التعليم للشعب الفلسطيني الذي عانى يعني على مر السنين هو الوطن، هو الطريق يعني لخلق مجتمع أفضل وخلق حياة كريمة وحرية للشعب الفلسطيني إن شاء الله.
1: بإذن الله بإذن الله، اللهم أمين. كل الاحترام دكتور نصر البرغوثي، وإن شاء الله لقاءات أخرى أكثر متطورة تتحدث عن ملف التعليم لأهميته القصوى، وكم الشعب الفلسطيني اللي كان طول عمره يضرب فيه المثل وما زال الحمد لله كخيرة أبناء الشعب اللي متعلمين اللي قادوا المجتمع وقادوا مجتمعات كثيرة في الخارج لهذا. نعم. التطور.
0: نعم، وسيبقى كذلك
1: بإذن الله. يومك سعيد، شكرا دكتور نصري.
0: شكرا، يومك
1: أهلا بيك، نورتنا. أهلا بيك. أهلا.

0: بما أنه أيضا بدنا نتحدث عن أخبار أسميها ذات علاقة بالشعب الفلسطيني بطريقة أو بأخرى. إسرائيل مبارح للأسف احتلت قلعة شقيف. محمود اكتب على على يوتيوب في أغنية عن قلعة شقيف، عن جد بحكي بدنا نطلع على الهواء، في فيديو بعثت لك إياه بحكي عن تاريخ قلعة شقيف اللي الكل يعني الأصل إنه يعرف هاي القلعة، وكم كان في مقاتلين فلسطينيين أشداء خاضوا معارك طويلة دفاعا عن قلعة شقيف قبل إعادة احتلالها من الاحتلال الإسرائيلي، احتلت مرتين أظن 82 و2026. نستمع لهذا التقرير.
1: هاي 700 متر عن سطح البحر تقف قلعة شقيف كأنها تراقب لبنان والجولان والجليل الأعلى في الوقت نفسه. موقعها جعلها منذ قرون مكانا أراد كثيرون السيطرة عليه. اليوم وللمرة الثانية خلال 44 سنة يرفع الاحتلال الإسرائيلي علمه وعلم لواء جولاني فوق هذه القلعة الاستراتيجية، لكن حكاية شقيف أقدم بكثير من هذا الاحتلال. بناها الرومان ثم جددها الصليبيون ووسعوها، سموها بوفور أي الحصن الجميل، جمال لا يلغي قسوة المكان. فانظروا إلى القلعة وهي واقفة عند جرف صخري قاس أعطاها اسم شقيف، وهو تعبير آرامي يعني المنحدر الصخري العالي. بعد الصليبيين سيطر عليها صلاح الدين الأيوبي ثم العثمانيون، وتعاقب عليها آخرون كما تعاقبت قصصها، ومنها ما حدث في العام 1967. يومها فهم مسلحو منظمة التحرير الفلسطينية أهمية القلعة، جعلوها نقطة مراقبة ثم حولوها إلى منصة لإطلاق الصواريخ على إسرائيل. وفي آب 1980 حاول الإسرائيليون السيطرة عليها عبر إنزال عسكري، لكن المقاتلين الفلسطينيين أفشلوا المحاولة. لحظة رسمها بول جيراغوسيان فبقيت شاهدة على مكانة القلعة في الذاكرة الفلسطينية واللبنانية. ثم جاء اجتياح 1982 في 6 حزيران، عصر اليوم الأول تقدم لواء جولاني نحو القلعة. كانت منظمة التحرير قد جهزت الموقع بأنفاق وخنادق وحقول ألغام، فتعثرت القوة الإسرائيلية عند المداخل. بدأت معركة قاسية من خندق إلى خندق استمرت يومين. كان في الداخل 33 مقاتلا قتل معظمهم وانسحب 5 فقط، أما القوة الإسرائيلية فسقط فيها قتلى بينهم 3 ضباط.
2: This is the highest point of all this region. A Katyusha from here which can shoot 42 shots in 22 seconds can hit almost every settlement in the upper Galilee.
1: ولأن السيطرة على القلعة كانت رمزية أيضا وصل إليها بالمروحيات من حين بيجن وأريال شارون ورافائيل إتان، لكنهم فوجئوا بحجم خسائر جيشهم. بعدها حول الجيش الإسرائيلي شقيف إلى نقطة عسكرية هاجمتها المقاومة اللبنانية مرات عدة وسقط له فيها قتلى، إلى أن انسحب العام 2000 بعدما فجر العديد من منشآتها. وفي العام 2015 وبتمويل من الصندوق الكويتي رممت القلعة وعادت مقصدا للبنانيين والسياح. وهكذا بقيت شقيف أكثر من حجارة على تلة، تاريخ طويل من الرومان إلى الصليبيين، من صلاح الدين والعثمانيين إلى منظمة التحرير، ومن اجتياح 1982 إلى انسحاب 2000. حصن جميل في الاسم، قاس في الذاكرة، ورمز للصمود في الذاكرة اللبنانية والفلسطينية، ورمز ثقيل في ذاكرة الجيش الإسرائيلي.

0: يسعد صباحكم من جديد. إذن الاحتلال للأسف احتل قلعة شقيف امبارح، وخرجت صور لجنود الاحتلال الإسرائيلي وهم داخل القلعة بتباهوا إنهم رجعوا إلها بعد حوالي قديش، أكثر من 40 سنة، من 82 لل 2026 عادت إسرائيل احتلال قلعة شقيف. أيضا مستمعينا الكرام، آلاف الدبلوماسيين يغادرون الخارجية الأمريكية في عهد ترامب. تشهد وزارة الخارجية الأمريكية موجة غير مسبوقة من مغادرة الدبلوماسيين المهنيين وسط تحذيرات من مسؤولين حاليين وسابقين من أن إدارة ترامب تضعف أحد أبرز أدوات القوة الناعمة الأمريكية في العالم، في وقت تواجه فيه الولايات المتحدة أزمات دولية متصاعدة تمتد من الشرق الأوسط إلى أوروبا وإفريقيا. وفقا لجمعية الخدمة الخارجية الأمريكية، غادر نحو 2000 دبلوماسي السلك الدبلوماسي خلال العام الماضي، سواء عبر التسريح أو التقاعد الإجباري، ما أدى إلى فقدان الوزارة الخارجية الأمريكية خبرات تراكمت على مدى عقود في مجالات إدارة الأزمات والتفاوض والعلاقات الدولية، فضلا عن مهارات لغوية متخصصة استثمرت الحكومة الأمريكية سنوات طويلة وأموالا طائلة في تطويرها. إن شاء الله عيدين ترامب بتكون النهاية هالمرة عن جد، مش كلام إنشائي. طب بدي أرجع لموضوع التعليم، لأنه في ضيفين عزيزين بعتوا ملاحظتين مهمات على موضوع ضيفنا الدكتور نصري البرغوثي اللي تحدث عن هاي المنصة. أول شيء أخونا يوسف الزمار بيسأل عن جامعة نابلس. هي جامعة حكومية، جامعة نابلس للتعليم المهني، جامعة حكومية، هي غير النجاح، وبيسأل هي نفس النجاح؟ لا، هي جامعة تانية موجودة، أنشئت في عهد الحكومة السابقة، موجودة في نابلس، كانت موجودة في جنوب نابلس، دخلت الآن على نابلس. عندي تفاصيل عنها، لكن أنا بوعدك يكون معنا ضيف منها، ممكن يكون مديرها أو رئيسها دكتور ضرار عليان إن شاء الله. وإحنا في راديو حياة سعيدين إنه هند سعد هي عضو مجلس أمناء، فيعني إحنا واصلين. يسعد صباحهم جميعا. أي مؤسسة تعليمية في البلد إحنا طالما تعمل للصالح العام نحطها على راسنا وبندعمها على طول الخط، فهي ملاحظة مهمة. النقطة الثانية، أخونا إياد البيشاوي يسعد صباحك بقول أخ سامر، يعني هناك تحديات عدة. أولا جاهزية البنية التحتية، هل نمتلك الأدوات؟ الذكاء الصناعي يحتاج إلى بيئة رقمية قوية من إنترنت سريع مستقر، مختبرات حديثة، اشتراكات في البرمجيات المتقدمة. غياب هذه الإمكانيات أو ضعفها يشكل عائقا حقيقيا أمام التطبيق العادل والكامل في الكليات والجامعات. مقاومة التغيير والحاجة للتدريب، هل نحن مستعدون؟ التكنولوجيا تتطور بسرعة هائلة، هناك فجوة بين هذه السرعة وبين مهارات بعض الكوادر التدريسية والطلبة. التحدي ليس في وجود التكنولوجيا بل في كيفية استخدامها، وهذا يتطلب جهدا كبيرا ووصفات تدريبية مستمرة مكثفة لبناء الثقة لدى المدرسين، الأمان والخصوصية الرقمية وتفاصيل أخرى. يسعد صباحك إياد على هاي الملاحظات، وأنا وعدته أبعثها للدكتور نصري حتى يطلع عليها ويكون في له تعليق. أيضا أخونا محمد زهران حسونة كمان يسعد صباحك بقول هل هناك جاهزية للتعامل مع تعليم أو تدريب الأجيال الجديدة؟ البعض كان يحارب التكنولوجيا، كيف سيتبناها بعيدا عن جدلية التعليم القديم والحديث؟ برضو ملاحظة في مكانها. أبو عمر يسعد صباحك مرة تانية، يعني الصور اللي بتيجي من حسبة بيتها مؤلمة يا أخوانا. السوق المركزي، الحسبة كيف في حسبة نابلس، في حسبة بيتها، الجيش الإسرائيلي الصبح هدم عشرات المحلات داخل هاي الحسبة، وهي البضاعة والخضار كله على الأرض دكتور.
1: نعم، وهذا تقدر بالملايين، الخسائر دوما يعني بتقدر بالملايين، يعني
0: يا خسارة
1: كميات كبيرة، تحكي عن مشاتيح يعني شغلات، وبعضها فواكه بتكون غالية الثمن. فبالتالي وهذا الضرب الثاني، يعني نفس التاجر ممكن تعرض للضرب الأولى وهي الضرب الثاني، فبتكون خسارته كبيرة طبعا. وبلدية بيتا يعني تعتبر أنه جزء من مدخلاتها قائم على الحسبة
0: كحسبة،
1: وأيضا نسبة كبيرة من شباب وأهالي بلدة بيتا عمال في هذه الحسبة، وبالتالي هي مصدر رزق للأهالي ومصدر رزق أيضا للبلدية.
0: نعم،
1: وكثير
0: نعم.
1: من تجار نابلس في حسبة نابلس لهم فروع في بيتا، يعني نفسه بيكون له محل في نابلس
0: بيكون له برضه في حسبة بيتا. نعم نعم. امبارح أبو عمر بنرد نرجع الناس ونذكرها بالشهيد رحمه الله اللي هو عماد هارون شتية، شهيد لقمة العيش. وشفتوا الفيديو هم بنزلوه عن الجدار في الرام وكان مصاب. للعلم هي إصابته بالفخذ دكتور.
1: نعم.
0: لكن في الشريان الرئيسي ما قدروا الأطباء إنهم ينقذوا حياته فارتقى شهيدا. خلينا نسمع والده ماذا قال.
2: سألت الحمد لله رب العالمين ابني وكل الشباب اللي بروح بطلع على الجدار في إلهم طرق ثانية غير محمودة وطرق عكسية يترزقوا منها، بس ابني اختار الطريق الحلال والحمد لله، والله أعلم على ما شفت وجهه شهيد بإذن الله والحمد لله. بدنا نصبر ونصبر الجميع والكاس على كل الناس دوري، مرة أنا مرة هذاك مرة هذاك، بدنا نشد أزر بعض بإذن الله وربنا، إنها لثورة حتى النصر حتى النصر حتى النصر بإذن الله. الحمد لله رب العالمين.
3: مكويت أبو عمطار
0: دكتور أمين.
1: أيضا كان في كلمات على المقبرة في سالم لرئيس المجلس القروي وأمين سر حركة فتح، أيضا نعوا الشهيد وحملوا الاحتلال مسؤولية ارتقاء شهداء العمال شهداء لقمة العيش.
0: خلاص.
4: الذي ارتقى على جدار الفصل العنصري، جدار القتل والاضطهاد، جدار الظلم، الذي لا يمر يوما ولا نرى إلا بشهيد أو جريح أو معتقل، فهذا حالنا وهذا قدرنا، فنحن نعيش أمام عدو متغطرس ظالم لا يرحم.
5: أن تحصن القاتل، تحصن المتوحش، تحصن هؤلاء المجرمين الذين ينفذون تعليمات سموتريتش وبن غفير، ونراهم يتهمون الضحية.
0: الله يكون في العون دكتور. يعني شهداء لقمة العيش للأسف ما حدا سائل عنهم، شو رأيك؟
1: والأعداد كبيرة، يعني احنا بنتكلم ممكن عن 26 حالة من بداية العام الحالي، وممكن عن 58 حالة من بداية حرب طوفان الأقصى لليوم. يعني شهداء لقمة العيش وجزء كبير منهم هم على الجدار، وجزء منهم داخل الخط الأخضر أثناء ملاحقتهم،
0: وبالتالي احنا بالتالي
1: مجزرة بالعمال، إضافة إلى الخسائر المادية اللي مر فيها حوالي يعني 300 ألف عامل فقدوا أعمالهم منذ حوالي 32 شهر بدون مصدر رزق حاليا، فبالتالي الخسارة
0: كبيرة
1: كبيرة. وحتى نقابات عمال بتقدر بحوالي يعني مليارات
0: مليارات
1: مليارات.
0: هو يا اخواننا العمال كانين يدخلوا حسب الارقام مليار، ركزوا في الرقم، مليار و400 مليون شيكل. المليار ولا مليون؟
1: مليار.
0: 400 مليون شيكل اعتقد سنويا على المجتمع الفلسطيني
1: بالفعل.
0: نعم هذا الرقم الكبير من الشيكل، لكن للاسف الان توقف بشكل كامل. عندنا رسالتين قبل ما نطلع في فاصل للبلديه، وبكره ان شاء الله في وعد من رئيس بلديه نابلس السيد عنان الأثيري تكون معنا، ان شاء الله تكون معنا ضيفه في الاستديو او تليفونيا. لكن من هلا في رسالتين. الرساله الاولى مناشده الشارع الواصل بين منطقه الطور ونابلس الجديده، هذا الشارع اللي انفتح من سنين وين مقر الامن الوقائي سابقا فوق في الطور، في طريق بتوديك على نابلس الجديده. هاي الطريق للأسف بدل ما تكون واجهة حضارية للمدينة باتت اليوم تعاني من انتشار النفايات ومخلفات البناء والتشطيب بشكل يسيء للمشهد العام ويؤثر على صحة على البيئة وصحة المواطنين. وهناك صور وصلتنا كيف شارع الالتفافي اللي هو شارع وراء أكاديمية القرآن الكريم اللي بوصل على جامعة القدس المفتوحة، هذا الشارع الالتفافي كيف الناس كانت تروح تكب هناك مخلفات البناء، كيف بالبادان كانوا يروح يكبوا، هلا صاروا يطلعوا يكبوا فوق، يا يطلعوا يا سكان المنطقة احنا. ففي صور يعني سيئة، طوب وحجار وشميمته وناعمة وطين ووسخ وقصة. فيا ريت بلدية نابلس، يا ما بعرف إذا هي تابعة أصلا للبلدية، وصل طبعا تكون تابعة للبلدية، ففي مشكلة كتير كبيرة، كل الأراضي الفاضية معظمها فيها مخلفات بناء في تلك المنطقة. النقطة الثانية حاوية النفايات اللي انشالت من مفرق أبو عبيدة، منخفض الشارع صار في يعني المكان مكانة الحاوية كان منخفضة عن الشارع دكتور، يعني في حوالي 50-70 سنتي. فالسيارات إذا في أزمة بحاول بتلاقيه وقع بالجورة، هي جورة جورة كبيرة. يعني امبارح 3 سائقين بعثوا لنا صور نازلين، يعني السيارة بالميل جاية بده يتجاوز بده كذا مش منتبه بك ولا هو وقع بالجورة. فيعني هذيك المنطقة يا بتنصب يا بتتزبط يا بتنعمل يا بترجع الحاوية، والله مشكلة. يعني هاي المنطقتين ليه مش عارف ما فيش حل لهم، يا ريت يكون في حل. إضافة طبعا لملف النظافة اللي دائما بنحكي عليه وكل الملفات التانية، فإن شاء الله. والشارع بعد دوار سالم وعزموط تجاه سوق الحلال أيضا إشي من الفاخر، بتعرف السوق هذيك يعني هداك مرعب، أحصنة ميتة نافقة وحيوانات نافقة. مرات دكتور قبل ما نطلع بفاصل سؤال، مين اللي بيعمل هيك عن جد بحكي؟
1: مش أكيد مش مستوطن، مواطن محلي.
0: مش مستوطن، أحسنت أنت اختصرتها، أنت اختصرت مش مستوطن، بس للأسف أفعاله يعني منفرة أكتر من الناس. نحكي هلأ الناس تزعل، بس الوضع سيء يا أخوانا، الوضع سيء في موضوع النظافة واهتمام الناس بالنظافة. دائما بقول من إيد واحدة ما بتزقف، مهما عملت البلدية من غير تعاون حقيقي وجدي من المواطنين طبعا الأمور مش راح تكون مجدية. برد نذكركم بالخبر الحلو إنه ما في انخفاض بأسعار المواصلات لأنه كان معنا أخونا عمر النجار وقال إنه الأسعار ستبقى السرفيس الداخلي والطلبات كما هي خلال الشهر الحالي، لأنه الانخفاض بنظرهم ليس كما كان متوقعا وبالتالي ستبقى الأسعار كما هي. نطلع بفاصل.
3: الساعة الآن 8:00 صباحا.

0: تطبيق زحمان، طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون، آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
2: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه يا عبي؟
5: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
7: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
2: تكلكش بلحظة، من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بعد الفاصل، حياة هذا الصباح مع سامر خويره.

0: يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، وصباح الورد والفل والياسمين لكل المتابعين عبر البث المباشر لراديو حياة على الموجة 100.8 FM وعبر منصاتنا المختلفة. إلى غزة العزة، يسعد صباحك يا لؤي، يومك سعيد إن شاء الله.
1: صباح الخير سامر، وصباح الخير لكل المستمعين الكرام.
0: الله ينور عليك ويكرمك يا رب. آخر التفاصيل الميدانية.
1: يعني ميدانيا في قطاع غزة، عدد الشهداء خلال أقل من 24 ساعة الماضية شهيدين في القطاع، كانوا يعني في ميناء غزة. الاحتلال استهدف مجموعة من المواطنين، أدى إلى ارتقاء شهيدين وعدد من الإصابات. أيضا الاحتلال كان له أكثر من عملية إطلاق نار وإلقاء قنابل من خلال طائرات مسيرة في عدة مناطق في قطاع غزة، تسببت ب يعني إصابات عدة، ولكن لم تسجل شهداء إلا في حادثة ميناء غزة مساء أمس. وأيضا الاحتلال الماضي سامر في موضوع نسف ما المباني السكنية في المناطق الشرقية لقطاع غزة، كان هناك عمليات نسف واضحة في شرق مدينة غزة وشرق مدينة خان يونس، وبالتالي تحدث أن الاحتلال الماضي في تنفيذ سياساته العدوانية على أرض الواقع في قطاع غزة. فبالتالي نتحدث عن أيام ساخنة ما زال أهالي قطاع غزة بيعيشوها. وأيضا بالأمس كان هناك تقرير لوزارة الصحة تحدث عن ارتقاء 33 شهيد في قطاع غزة خلال فترة عيد الأضحى، وبالتالي نتحدث عن جرائم مستمرة لقوات الاحتلال في قطاع غزة.
0: وإحنا بنتحدث حول هذا الملف نقطة بالغة الأهمية، الاحتلال بيعلن أنه بده يحتل 70% من القطاع مش بس 60. لؤي، وين الناس عايشة بغزة؟ يعني قصدي 70% المحتلين أو 60% المحتلين فيهم فلسطينيين؟
1: يعني فعليا المناطق الشرقية لقطاع غزة والأطراف الشمالية والأطراف الجنوبية هي خالية تماما في قطاع غزة، يعني لا يوجد فيها إلا بعض يعني بين قوسين العصابات المتعاونة مع الاحتلال وأسرهم، وهذول أعدادهم بسيطة جدا ومتواضعة جدا، لا يعني يتجاوز المئات القليلة. وبينما 2,200,000 فلسطيني أو أكثر بتركزوا في المناطق الباقية من قطاع غزة اللي هي 40% حتى اللحظة، لأن هناك خطة لدى الاحتلال وصرح بها نتنياهو بأنه يفكر في إعطاء الاحتلال أو الجيش يعني تعليمات للسيطرة على 70% من قطاع غزة. فبالتالي عندما نتحدث عن 30% من قطاع غزة نتحدث عن يعني مساحة ضئيلة جدا، هي المنطقة الغربية من قطاع غزة. وطبعا عندما نتحدث عن هذه المساحة هي لا تتجاوز بالأغلب يعني 70 كيلومتر مربع، يعني نتحدث عن مساحة ضيقة جدا جدا، لأنه مساحة القطاع كلها
0: يعني زي علبة السردين بالعامية علبة السردين.
1: يعني اليوم نتحدث عن اكتظاظ سكاني ضخم جدا ومهول جدا، يعني لأنه الخيام اليوم مش بس تقوي عيلة واحدة، ممكن تلاقي فيها أسرتين، الخيمة الواحدة أسرتين. المنازل المتبقية في المناطق الغربية لقطاع غزة، الشقة السكنية الواحدة وهي متضررة بالأساس ممكن تحوى عائلتين أو ثلاث عائلات في بعض الأحيان، وبالتالي هذا يعني يشكل ضغط سكاني كبير جدا. مش بس أنه الناس بيكون في عندك ضغط سكاني، البنية التحتية في قطاع غزة متهالكة، يعني بين قوسين يعني خلينا نتحدث على مثلا موضوع الصرف الصحي. لك أن تتصور عندما يكون ضغط كبير على مساحة ضيقة جدا، ضغط يعني الصرف الصحي أساسا متهالك ومدمر في قطاع غزة، عندما تحشر الناس في منطقة واحدة فبيصير ضغط على مثلا شبكات الصرف الصحي. هذا أولا. ثانيا موضوع المياه، مياه الشرب في قطاع غزة شحيحة جدا، لأنه أساسا تعتمد على يعني محطات تحلية محدودة جدا، هذا أولا وقليلة جدا. ثانيا خطوط مياه المكاروتي اللي تيجي من الجانب الإسرائيلي والموجودة في المناطق الشرقية، الاحتلال يتحكم بها متى ما يريد، بيفتح خط المكاروتي ومتى ما بده بيسكر خط المكاروتي ويعطش أهالي قطاع غزة. وبالتالي عندما نتحدث عن ضغط السكان أكثر في المناطق الغربية، أيضا نتحدث عن سلة قطاع غزة في الخضروات والزراعة في المناطق الشرقية لقطاع غزة والشمالية لقطاع غزة. فعندما نتحدث عن السيطرة أكثر على الشرق نتحدث على خسارة أكبر لأهالي قطاع غزة للأراضي الزراعية. طبعا حوالي 90% من الأراضي الزراعية في قطاع غزة مدمرة وتوقفت عن العمل منذ بداية الحرب، ولكن في بعض الأطراف اليوم أهالي قطاع غزة بيزرعوها بالشغلات البسيطة مثل الحشائش الخضراء مثل الجرجير والبقدونس والنعنع. اليوم غزة بتزرعهم في المناطق الخط الشرقي يعني الملاصق لما يسيطر على الاحتلال. اليوم أيضا غزة مهددة بفقدان آخر الأراضي الزراعية اللي ممكن تزرع وتقدم الشيء البسيط إلى أهالي قطاع غزة. لذلك عندما يتحدث يعني نتنياهو بعبارتين بسيطتين السيطرة على 70% تحوي هذه الكلمتين يعني مآسي ويعني كوارث كبيرة جدا بالنسبة لأهالي قطاع غزة على مختلف الأصعدة. أضف إلى ذلك سامر ضغط الناس أكثر، يعني مشاكل اجتماعية أكثر، يعني عدم استقرار وعدم أمن أكثر، وبالتالي نتحدث عن يعني أيضا بيئة مجتمعية غير سليمة وغير صحية. اليوم أنت في قطاع غزة عندما نتحدث يعني مع حالة الفقر المدقع والتصعيد المستمر، يعني أقل شيء ممكن يعمل مشكلة اجتماعية وأزمة اجتماعية بين الناس في قطاع غزة. الضغط أكثر وأكثر يولد أيضا مشاكل اجتماعية أكثر وأكثر، خاصة في ظل عدم وجود يعني شرطة ناظمة أو مثلا جهات بتحاول تأمين المجتمع من هذه المشاكل الاجتماعية، لأنه يتم استهداف الشرطة بشكل مستمر في قطاع غزة. لذلك هذا الأمر يعني يؤرق أهالي قطاع غزة، وللأسف كثير من الناس بيفكروا خاصة الموجودين اليوم على المنطقة الشرقية المسموح فيها في قطاع غزة، الناس يعني يعود إليها شبح النزوح مرة أخرى وترك ما يملك رغم وضاعة وبساطة ما تملك اليوم الأسرة الفلسطينية في قطاع غزة. لكن أنت للأسف اليوم الفرشة الواحدة اليوم تعتبر كنز لدى أهالي قطاع غزة، فإنك تتركها وتهرب يعني هذا أمر صعب جدا، لأنه صعب تعويضها في الوضع الحالي. لذلك عندما نتحدث عن موضوع يعني السيطرة على 70% لقطاع غزة، الناس فعلا تخشى بشكل كبير أن يتم تنفيذ هذا المخطط، رغم أنه حتى اللحظة على أرض الواقع لم ينفذ. لكن جيش الاحتلال سامر أصلا يعني كل فترة فترة بتلاقيه وسع المنطقة الصفراء وضيقها، يعني أحيانا بتوغل قليلا ناحية الغرب ثم يتراجع بآلياته. هذا الأمر يعني موجود في قطاع غزة، موضوع الإخلاءات ما زال موجود في قطاع غزة، ولكن فرض السيطرة بشكل رسمي على 70% هذا أمر يعني مخيف جدا بالنسبة لهذا القطاع.
0: طب أي بالنسبة للمساعدات الإنسانية لساتها بتتدفق على القطاع؟
1: هي خلينا نكون دقيقين، كلمة تدفق هذه شوي صعبة، خلينا
0: نقول بلاش نقول تدفق
1: بتفوت صحيح. يعني نوعا ما هذا الأمر يعني دائما يعني في تصاعد ونزول بشكل مستمر. أولا حجم اللي بيحتاجه أهالي قطاع غزة من شاحنات مساعدات يوميا هي على الأقل 600 شاحنة، وهذا ما نص عليه الاتفاق. طبعا الاحتلال لم يلتزم بذلك منذ بداية الحرب، منذ بداية الهدنة في أفضل الأحوال دخل من 250 إلى 300 شاحنة. للأسف فترة العيد سامر كان هناك يعني تراجع بشكل كبير، يعني أول يوم العيد كانت المعابر مغلقة لم يدخل أي مساعدات ولا بضائع تجارية، وكان يوم العيد دخل 6 شاحنات، ثالث يوم العيد 9 شاحنات. طبعا عندما نتحدث عن هذه الأرقام، هذه الأرقام لا تولد أزمة في نفس اليوم، لكن ممكن يكون صداها بعد يومين ثلاثة في موضوع توقف توزيع المساعدات، وبالتالي الناس بتحس بالأزمة أكثر. طبعا حتى المساعدات اللي بتفوت لقطاع غزة، أغلب المساعدات بتفوت لمنظمة الغذاء العالمي WFP. للأسف نوعية هذه المساعدات للأسف سامر سيئة جدا، يعني الكرتونة هي منذ بداية الحرب، 5 كيلو عدس، 5 كيلو سكر، 3 كيلو زيت أو 3 لتر زيت،
0: وممكن حاسبينهم عليكم بالجرام
1: بالضبط، وشوية معلبات فاصوليا وبازيلا. طب يا عمي الناس بدها تنوع، بدها يعني تختلف شوي، يعني النوعيات حسنوها، لأنه فعليا الناس اليوم مش هتاكل بس عدس ورز. فبالتالي WFP محافظة على هذه النوعية من المساعدات منذ بداية الحرب حتى اللحظة. أضف إليها 25 كيلو دقيق طحين، هذا يوزع طبعا، هذا يوزع كل شهرين ثلاثة على كل أسرة فلسطينية في القطاع تقريبا. لكن بقية المؤسسات اللي بتدخل مساعدات مثل مؤسسات الإمارات اللي هي عملية فارس الشهم، طرودها أيضا من 3-4 شهور لكل أسرة فلسطينية، نوعا ما أحيانا بتكون أفضل، بس في النهاية دائما يعني بتلف المواد الغذائية فقط. أيضا مساعدات من اللجنة المصرية، لكن بشكل عام منذ بداية الهدنة حتى اللحظة هناك تراجع كبير في موضوع توزيع المساعدات، مش زي ما كان أيام الحرب كان بشكل دوري مثلا شهريا لكل أسرة يكون في لها حصة غذائية، وأيضا إضافة إلى ذلك يكون لها حصة في المنظفات ومثلا نيلون وشوادر عشان الخيام وما إلى ذلك. اليوم تراجع بشكل كبير جدا موضوع المساعدات، يمكن لأنه خف الدعم الدولي على اعتبار أنه صار فيه هدنة، وبالتالي خلاص يعني أهالي قطاع غزة مش بحاجة بشكل كبير لهذه المساعدات. لكن فعليا على أرض الواقع لا، أهالي قطاع غزة بحاجة ماسة ما زال المساعدات، لأنه ما زال الاحتلال في فعليا يقوم بالعدوان والحرب على قطاع غزة. يعني كلمة هدنة بس نسمع فيها، لكن على أرض الواقع الحرب زي ما هي، والمعابر مغلقة والحصار مستمر، وبالتالي كمية المساعدات للأسف عندما تضاءلت أثرت بشكل كبير وبشكل سلبي على قطاع غزة. الأونروا حتى منذ بداية الهدنة قالت بأنه قطاع غزة مش بيحتاج 600 شاحنة يوميا، لا هو بيحتاج 1000 شاحنة يوميا، وعلى مدار حوالي 3-4 شهور حتى نسد العجز الموجود في المواد الغذائية في قطاع غزة. فللأسف موضوع المساعدات حتى اللحظة يعني مش بالحجم المطلوب، صحيح في أصناف دخلت يعني أكثر من أيام الحرب الأولى والمجاعة اللي كانت في قطاع غزة السنة الماضية، ولكن ما زال أهالي قطاع غزة حتى اللحظة نتحدث عن سوء تغذية واضح على أهالي قطاع غزة، خاصة الأطفال والنساء وكبار السن. والأنروا تحدثت والمنظمات الصحية تحدثت عن للأسف أنه حتى اللحظة أكثر من 100,000 طفل في قطاع غزة يعانوا سوء التغذية بدرجات مختلفة.
0: هذا كان الله في العون على هذا المصاب، كان الله في العون. التطعيم الأطفال طبعا متوقف ولا مستمر؟
1: عفوا،
0: التطعيم
1: هذا بيصير كل مثلا 7-8 شهور لما يكون في حملات من قبل مثلا يونيسف ومنظمة الصحة العالمية. الاحتلال طبعا بيعطي الأوكي بيسمح، ولكن انه بالشكل المعتاد والشكل الدوري والرسمي لا متوقف، ولكن بتصير مثلا ضد ضغوطات على الاحتلال كل مثلا 7-8 شهور بيسمح بإدخول دعومات. طبعا كثير من الأطفال تأخر عليهم بعض الطعومات، كثير من الأطفال بياخذوا تطعيمين مع بعض لأنه حسب ما يتوفر، وبالتالي هذا ما يؤثر أيضا على صحة الناس في قطاع غزة، أنه حتى التطعيمات يعني مش متوفرة بالوقت المناسب وبالعدد المناسب.
0: نعم، يسعد أوقاتك لؤي، تحياتي. الله يطولك، أهلا بك. إذن العملية العسكرية الإسرائيلية مستمرة حتى الآن في قرية برقة شمال نابلس، إغلاق جميع المداخل الفرعية والرئيسية بالسواتر الترابية وعزل كامل القرية، وفي اعتقال لشابين، والاحتلال دفع بجرافات عسكرية من نوع D9 شرعت بتجريف الأراضي والطرق واعتلى أسطح البنايات العالية. وهدمت أيضا على صعيد مشابه أو ذات صلة، هدمت جرافات الاحتلال فجر اليوم محل تجارية في سوق الخضار المركزي حسبة بيتا جنوب نابلس. إذن إلى هنا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الجولة الصباحية، شكرا لزميلنا محمود إسكندر في الهندسة الإذاعية، ومني أنا سامر خويري، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: لبسمة الأطفال وضحكة الختيار، واللي خرجوا قبل الطير الطيار. صباح الخير يا أهل البلد، صباح الخير من راديو حياتي.

0: تعرف إنه على راديو حياة 100.8.
1: سجن هداريم. يقع سجن هداريم جنوب الخط الممتد بين مدينتي طولكرم ونتانيا على الطريق القديمة المؤدية إلى الخضيرة، وهو سجن حديث نسبياً أسس على نظام السجون الأمريكية. أقسامه على شكل دائري، وقد أنشئ بالأساس كسجن مدني، إلا أنه افتتح لاحقاً قسماً خاصاً منه بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين. وقد أدخل أول فوج من الأسرى الأمنيين الفلسطينيين إليه في شهر أكتوبر عام 1999. ويتكون السجن من 8 أقسام، ويتسع لنحو 600 معتقل، ويحتجز الأسرى الأمنيون الفلسطينيون في قسم رقم 3 من سجن هداريم المكون من طابقين، ويخضع لإدارة مستقلة عن باقي الأقسام. ويتكون قسم 3 الخاص بالأسرى الأمنيين الفلسطينيين من 40 غرفة صغيرة، يحتجز في كل غرفة منها 2 من المعتقلين، وتبلغ مساحة كل غرفة 3 إلى 4 أمتار، يلحق بها دورة مياه، ويوجد بها مرحاض إفرنجي ومغسلة.

0: يلا ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: ألو وينك؟
3: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
2: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
4: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
5: بابا؟
6: نعم يا عبود.
5: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
5: ليه يا عبي؟
6: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
5: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
5: عنده ألعاب حلوة كتير.
0: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
7: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
8: الساعة الآن 9:00 صباحاً.

0: صباح الخير يا أهل البلد.
1: صباح الخير يا أهل البلد.
0: صباح الأزقة القديمة، صباح الزيتونة ونسمات الهوى العليلة، صباح الجبال جرزيم وعبال. صباح الخير يا نابلس من راديو حياة.
1: من راديو حياة.

0: الو مرحبا. الو خلص الرصيد.
1: تكلكش بلحظه من بنكي بتشحنه والخدمه بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظه لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الاول.
2: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: انشق الصباح بين جبلين،
1: انشق الصباح بين جبلين،
0: عيبال وجرزيم، احتضنا عراقة،
1: احتضنا عراقة
0: وأصالة،
1: وسدرا كنافة.
0: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
1: هنا نابلس، هنا راديو حياة. صباح الخير، صباح نابلس.
2: أنا عم دق الباب، جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة.
1: بندورة حمراء صلبة.
0: بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.
1: الساعة الآن 10 صباحا. مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. وأول أوردر

0: آيفون، آيباد وبلاي ستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني، محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بيخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
3: اليوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

يا صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، صباح جديد بيوم جديد، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الخير أكيد لكل حدا انضمنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وعلى حياة.بي.أس. صباح الخير لأصدقائنا الدائمين، وصباح الخير أكيد للأصدقاء المتجددين. صباح الخير لكل حدا عم بسمعنا على 100.8 على حياة.بي.أس، وكمان اللي انضم لنا من خلال اللايف الموجودة على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

صباح الخير للبلد ولأهل البلد، صباح الخير للمغتربين، إن شاء الله بترجعوا بسلامة، خاصة يعني ممكن هيك قربت الإجازات، إن شاء الله بتكونوا بين أهلكم وحبايبكم يا رب بأقرب وقت. صباح الخير لستات البيوت، يعطيكم ألف عافية مع يعني عطلة المدارس، في لسه بعض المدارس مداومة بس كمان يعطيكم ألف عافية. صباح الخير للجيران، صباح الخير للعمال على اختلاف أعمالكم، صباح الخير للصغير بهالمجتمع، للكبير بالمجتمع، لكبار السن، أجمل الصباحات وتحياتنا الكبيرة اللي ولا يمكن يعني يمرق اليوم من غير ما نجرب على الأقل نسأل نفقدهم هم. صباح الخير لأمهات الشهداء، الأسرى، أمهات الجرحى وعائلاتهم يا رب، وإن شاء الله بأقرب وقت بيكونوا أسرانا بيننا بإذن الله تعالى، لعل الأمل قادم بإذن الله ويتحقق. دائما إحنا بنحب نقول إنه الابتسامة الجميلة سر الوجه الجميل بالرغم من كل هالمنغصات الموجودة بحياتنا.

صباح الخير لأمورة، اليوم معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم. صباح الورد، أهلا وسهلا أميرة، كيف أصبحتي؟ الحمد لله، إن شاء الله دائما تكوني فاين. أبو العز كمان صباح الخير، أهلا وسهلا. ده يا جماعة الخير، يمكن شوي تستغربوا من سؤال الحلقة، إنه يعني شو اللي بتشوفوه أولى، هو المصاريف اليومية أو التدخين، إنه شو خطر لنا هذا يا جماعة. إحنا تقريبا خلينا نقول إنه باليوم العالمي اليوم أو مبارح أو بالأسبوع لمكافحة التدخين، وأنا عم بقرأ شفت إنه أكثر من 800 شيكل متوسط إنفاق الفرد الفلسطيني على التدخين، فبقولهم بدي أعمل السؤال اليوم عن التدخين. هلا بغض النظر، يمكن تيجي انتقادات، يمكن يجي لا، يمكن يقول والله انا بصرف كتير، هذا لو احطه يمكن ميزانيتي شوي تتحسن. خلينا نشوف برايكم شو اللي اولى هلا بالوضع الحالي او بحياتنا، هل هي المصاريف اليوميه ولا التدخين؟ خاصه ما بدي اقول انه التدخين مضر بالصحه، مكتوب على باكيت الدخان هذا الكلام، بس فعليا هل بتحسوا التدخين ميزانيه، يعني بتخصصوا له ميزانية معينة ولا لا؟ ولو شو ما صار، لو شو ما كان الوضع، إلا ما تشتري على الأقل سيجارة ولا لا؟ 2379143. الهدف من الحلقة مش بس للمدخنين، يعني حتى إحنا الأفراد العاديين يعني ممكن نشوف، هل بتشوفوها عن جد ميزانية؟ شو أضراره بتحسوها على المجتمع، على البيت، على الأطفال؟ كل هاي التفاصيل اليوم. كل عام وإنتم بألف خير. أبو علي صباح الخير للأستاذ أبو علاء، صباح الحش خطر لك صبح أبوي، كل عام وإنت بألف خير. شكرا يا أبو علي، كلك ذوق والله. صباح الورد، أميرة أم العبد بتقول لك كل عام وإنت بألف خير، بما أنه مبارح طلعتي إنت مبارح مبلا. ديما صباح الورد أنغام وأميرة، صباح الفل. يوسف أسعد الله صباحكم بكل خير. وعبادة صباح الخير، المحبة، التفاؤل لكل الطاقم، لكل المستمعين. بيقول لي بنتمنى لكم يوم جميل مليء بالفرح والنجاح والأخبار السارة. أسعد الله صباحكم بكل خير، وربنا يجعل أوقاتكم عامرة بالسعادة والبركة، وصباحكم حياة وأمل. وفاء صباحكم ورد وفل وياسمين. عبير يسعد صباحكم، الرحمة للشهيد، لقمة العيش المغمسة بالدماء، شهيد قرية سالم، لجميع الشهداء اللهم آمين. ام طارق يسعد صباحكم وصباح جميع المستمعين، وكل عام وإنتوا بألف خير. أبو علي بيقولنا التدخين هو استنزاف ومصاريف وقلة فايدة، طبعا مصروف البيت أهم، وبيقول الحمد لله هو مش مدخن. أم طارق بتقول التدخين إدمان، ما حدا بيقدر يبطله، بالنسبة للمدخن التدخين أولى عندهم. شو رأيكم مستمعينا الكرام؟ سؤال حلقتنا لليوم، مين أولى، المصاريف اليومية ولا التدخين، في ظل ما إحنا قاعدين عم نحكي إنه متوسط إنفاق الفرد الفلسطيني على التدخين أكثر من 800 شيكل على 2379143. طبعاً اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، إحنا عم نحكي عن في تقديرات أو دراسة بتقول إنه متوسط إنفاق الفرد الفلسطيني على التدخين أكثر من 800 شيكل شهرياً. لهيك شو برأيكم اللي عم له أولوية أكثر؟ هل بتشوفوها المصاريف اليومية الأساسية للأسرة ولا التدخين؟ هل إحنا بنقدر نستغني عن جزء من هاي النفقات لنلبي احتياجات أخرى؟ كتير يعني بتحسوا في حكي على هذا الموضوع. ولو فكرت بعد هاي الحلقة توفر هذا المبلغ اللي انت بتحطه للتدخين شو ممكن تجيب فيه؟ خلينا نشوف. نروح ليوسف. يوسف بيقول انه بلش التدخين في عمر المراهقة تقريبا بعمر 15 سنة، وبفضل الله سبحانه وتعالى ترك التدخين العام الماضي بداية 2025. والله بعد 20 سنة تدخين، والله إنك وحش يا يوسف. بيقول إنه بعد انسحاب تدريجي على مدار سنتين والحمد لله بيكمل عام وخمس شهور بدون تدخين، وبيقول لي بحياته ما تخيل إنه يقدر يوقف، ولكن إنه استعان بالله سبحانه وتعالى وحط براسه إنه صحته وصحة أولاده أمانة برقبته ورح ينسأل عنها، وأكيد كمان بتوفر على حالك ميزانية بيتك وأولادك هم أولى في هاي الميزانية. شوف الفكرة إنه بعد 20 سنة قدر يترك التدخين. فعليا إنه قرار ترك التدخين هو قرار. أنا ما بقول تترك ولا ما تترك، هذا إشي يعني برجع لكم، بس هي الفكرة يعني لو أنت قررت توفر بعد هاي الحلقة من حكي الناس اللي إن شاء الله يشاركونا، أنه لو قررت أنت توفر المبلغ اللي بتحطه على الباكيت الدخان اللي بتدخنه شهريا شو ممكن تجيب فيه، وهل أنه بتشوف المصاريف الأولوية للدخان للعيلة اللي فيها مدخن ولا لا؟ تمارا، يسعد صباحكم بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام، منورين الحلوين بوجودك، أهلا وسهلا. صفاء الترتير بتقول يسعد لي صباحهم الصبايا وكل المتابعين والمستمعين. بتقول لي هو الصراحة مصروف البيت أولى، بس هي كمدخنة حلو بتحاول توازن بين الاثنين. أها حلو حلو. يوسف بيقول لي قبل سنة وشوي أنغام كنت مستضيفة طبيب بحكي عن آلية ترك التدخين، صحيح، وكان بحكي إنه ما بينفع الواحد يوقف شوي شوي، لازم يترك مرة واحدة. يومها هو جادل وبتذكر بالتعليقات إنه هو عم بيترك شوي شوي، وقتها كنت واصل بيعتقد لكم سيجارة بس في اليوم، وقتها هو خالف في الرأي وقال إنه بهاي الطريقة ما رح يقدر يترك، وهيو ترك وصار له سنة ونص ما بيدخن. بدي أبعت له هاي المسج يا يوسف. صباح الورد. هي بتعرف كمان من التجربة بتكون أكتر، يعني هو ممكن هو حكى بنظريات علمية بس يمكن التجربة أكبر برهان. علي الحمد لله منورين بوجودك، صباح الفل أبو العهد، أهلا وسهلا. عبادة بيقول بس يخطب بده يتركه، ليش بس تخطب؟ اترك من هلأ. أنين يسعد صباحك ورد وفل. خلص الدخان في يعني صعب، يعني اللي متعود عليه صعب يتركه. أما أما بالنسبة للأرجيلة والمعسل تعودنا عليها. تمام. صباح الورد. 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل بتشوفوا انه يعني اذا كان متوسط او انفاق الفرد الفلسطيني اكثر من 800 شيكل بشكل شهري على الدخان، هل بتشوفوا انه التدخين صار بينافس المصاريف الاساسية للاسرة؟ وانت كشخص عم تسمعنا حاليا شو هي اولويتك، التدخين ولا مصاريف الاسرة؟ 2379143 لشك طلعت 3 مالنا، واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

خلينا هيك نجرب فعليا هيك نفكر شوي بسؤال الحلقة مستمعينا الكرام. إذا فعليا الفرد الفلسطيني بيصرف أكثر من 800 شيكل بشكل شهري على التدخين، هل بتشوفوا إن التدخين أصبح بينافس المصاريف الأساسية للأسرة؟ وإنت كشخص عم تسمعنا حاليا شو هي أولوياتك؟ عنا آلاء جراري على صباح الخير وكل عام وإنتوا بألف خير منورين. نغام وأميرة بوجودك، بتحب تشكر جميع طاقم راديو حياة على المبادرة اللي عملناها بالمنتزه جمال عبد الناصر. الأولاد كتير انبسطوا وبارك الله فيكم إنه حسوا بفعاليات العيد، هاد واجبنا صباح الورد. المهم إنه إحنا عنا الأطفال ينبسطوا، عنا كمان الكبار يمكن ينبسطوا أكتر. تمارا بتقول الأولى المصاريف اليومية للبيت، هي جوزها كان بدخن من سنين بس إله سنتين بدونه، وهي بتحاول تخليه يكرهه عن طريق النشرات والتحذير ومخاطره، لحتى بلش شوي شوي يتركه وهلأ خلص يعني قطعه نهائيا. قديش حسيتي تمارا هذا الموضوع فرق بميزانية البيت يعني إذا بتحبي؟ المهم عبادة ويوسف بتناقشوا على ترك التدخين، يوسف بنصح عبادة يترك هلأ. فلاح الحمد لله رامي بيشتري دخان، شو بيدخنه أصحابه بيدخن. طيب حسن حبيشي صباح الخيرات أنغام وأميرة وأمساعد، كمان صباح الخير لكل المستمعين. ومن الآخر اللي ما بيدخن مش عايش، بقول لي حسن حبيشي كل عام أنت بخير يا حسن، وبيقول إنه الدخان أحلى وأوفى صديق. شو رأيكم؟ هل بتشوف إنه الدخان أحلى وأولى وأوفى صديق؟ أم عدنان يسعد صباحكم، صباح الورد عزيزتي، أهلا وسهلا. ألا بتقول لي هي بتحكي بالنسبة لموضوع التدخين، هو مبدأ اللي معني إنه يتركه رح يقدر، اللي ناوي طبعا، وقصة إنه بنفس وبعرفش وبتفشش شو هذا مجرد حكي، بس بتقولي الأكيد يعني من المنطق أنه تكون الأولوية للبيت أهم من التدخين والأرجيلة. يسعد صباحكم، صباح الورد أهلا وسهلا فيكي. أبو علي بيقولنا في شاب صاحبه حب ينصحه يترك التدخين، بيقولي ما صدقت هو يتعلمه، هو بيقوله عندي عبادة عنده، عمل ريفرش عبادة، تعليقات كلها مش مبينة. معاد صباح الخير كل عام وانت بألف خير، أهلا وسهلا فيك وانت بألف خير. إذا سؤال الحلقة لليوم، إذا كان متوسط الفرد الفلسطيني بينفق على التدخين حوالي 800 شيكل شهريا، هل بتشوفوا أن التدخين بينافس المصاريف الأساسية بالبيت؟ وانت كمستمع أو يعني رب أسرة فرد من أفراد هالعائلة، شو أولويتك، أنك الدخان ولا لا مصاريف البيت؟ على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

إذن مستمعينا الكرام، إذا مثلا الشخص المدخن عم بصرف 800 شيكل بالشهر على التدخين، هل بتشوفوا هذا المبلغ كبير ولا عادي؟ ولو وفرتوا هذا المبلغ شو ممكن تجيبوا فيه على سبيل المثال؟ يعني من ضمن مثلا هيك نفكر فيه، برأيكم شو اللي مفروض يكون أولوية، التدخين ولا مصاريف البيت واحتياجات البيت فعليا؟ وهل بتشوفوا عن جد انه صار عم بينافس التدخين المصاريف الاساسيه للبيت ولا لا؟ على 2379143، واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: خلينا نشوف. وفاء بتقولي الحمد لله أبو علي ما بدخن، بس تتمنى إنه علي يترك التدخين. اترك يا علي، يعني حقق رغبة أم علي. معاذ بيقول كل شيء ممنوع مرغوب بالحياة، يعني بيخلصوا علينا على العلن، بيعملوا الدخان وبيحطوا نشرة تحذيرية، واللي بحب يحرق حاله بيحرق بالنهاية. قرار، كله قرار من صنع أيدينا. ناخذ أول اتصال. صباح الخير.
1: السلام عليكم. صباح الخير.
0: وعليكم السلام، أهلا وسهلا.
1: سلام وتبخير.
0: وإنت بألف خير.
1: أول شيء الواحد بقول يا رب إنه يترك الآخر.
0: أنت يعني تركته قبل صح؟ بتذكر.
1: خرفك شغلة.
0: خرفني.
1: صارت معي.
0: يلا.
1: أول شيء الدخان ميزانية كبيرة على المحل. ميزانية. أقل يوم بدي من 3000 لأربعة آلاف شيكل حق دخان أشتري لنشان أمشي المحل. ميزانية كبيرة. ماشي. يعني ثاني إشي أول ما بفتح المحل، والله أول ما بفتح المحل كل بيع بيكون دخان للعمال. يعني الزوادة بنشوها بفكروا بالدخان. يعني في بصراحة يعني عبء كبير، عبء كبير على الناس. في ناس تدخن كل يوم بعشرة شيكل دخان عربي. ماشي.
0: ماشي.
1: وفي ناس بتدخن بستين سبعين شيكل كل يوم. كل يوم ستين سبعين شيكل. لما مرته بتقول له جيب لي كيلو خبز، بقول له منين اجيب لك؟ طب انت اللي بتدخن ستين شيكل، بتقول له مرتك منين اجيب لك؟
0: صح.
1: وانا بقول ليوسف ان شاء الله انا بكون سامعني. انا دخنت 45 سنة. ماشي. 45 سنة بيوم وليلة تركته. لما عملت العملية من سنة وشوية تركته.
0: بتذكر قلت لي هاي الاسم.
1: يعني اكبر من عمرك واكبر من اكتر، يعني بصراحة كتير كتير دخلت.
0: بس
1: والله تركته، والله انه مؤذي، مؤذي على الجيبة ومؤذي على الصحة. يعني كل ما بحاول اللي تركه سنة ونص، كل ما بحاول احط سيجارة برميها برد، او بجوز ادخن سيجارة وما اكملش. والله انه مؤذي بصراحة، مؤذي
0: طبعا.
1: يعني الاطفال هدول، الاطفال لما بيجي بقول لك كل يوم اعطيني سيجارة 10 سنين و12 بعد شوية كنت تلاقي شربكيت، ثاني شوية تلاقي نص بكيت، تلاقي صار مدخن.
0: بالضبط صح صح، آفة بتحسها.
1: يعني اقول لك اقسم بالله قديش الواحد بدخن اثنين 70 شيكل بدخنوا ب 60 شيكل، هدول المدخنين العادية بدخنوا. اما في ناس تدخن عربي، طبعا ال 70 شيكل بتجيب جاجتين فيهم، بتجيب رز فيهم، بتجيب اكل، بتقولش لمرتك معيش حق كيلو خبز. مظبوط ولا لا؟
0: مظبوط طبعا.
1: والله
0: مظبوط.
1: العظيم بيجي مش بدفع حق الدخان الواحد عندي هون. ماشي. لا ما دايناش الدخان بيدفع حقه 30 شيكل، وكل بدان كيلو خبز دين. مش عارف انا يعني بصراحة، والله كتير كتير بكل دول العالم بحطوا الضريبة على الدخان. ليش؟ مش تنشان ان يبنوا حالهم، بس تنشان الناس تترك هاي الآفة. صراحة يعني أنا يعني كنت أقول ولا عمري بحياتي بترك الدخان، ولا عمري بحياتي، هذا هو حياتي وروحي. بس بيوم وليلة والله الحمد لله أنا سيطرت عليه.
0: طبعا
1: الحمد لله رب العالمين. وأنا بقول لك إنسان تتبهش إنك بتدخن، تقدر إنك
0: تترك التدخين.
1: والله إنك بتقدر، بس الواحد يكون عنده إرادة قوية، ولا بس تيجي الموت والمرض والإشي بتقول والله بدي أترك الدخان. لا، من أولها تركه، عجد من أولها تركه، نهائيا تركه. شكرا لكم، أزعجناكم.
0: لا أبدا أبدا.
1: من حب نصبح على جميع مستمعي راديو حياة، ومن حب نصبح على أبو الياس العمود اللي ما جابليش الحلوان لحد هلا.
0: الله يسعد صباحك. أهلا أهلا، صباح الوردة. يزن بلبل يسعد صباحكم بكل خير وبركة، أهلا وسهلا. علي ما صدق هو يتعلم التدخين. معاذ بغض النظر عن انه 800 بالنسبه الى كل فلسطين بنصرف على التدخين، حرام في اشياء اولى. طيب صباح الخير. تمارا الحمد لله بلش الوضع يتحسن من بعد ما قطعوا من البيت، لانه اول شيء بشكل ضرر له للناس اللي حواليه اكثر من اللي بيشربوا، كمان بياثر بشكل كتير كبير على مصروف البيت. يعني كنا نختصر، بتقولي تمارا اشياء اساسيه عشان زوجها يقدر يدخن، بس هي لما بلشت تحكي له انه مصروف البيت والاولاد يعني بتاثر، تركه ما عاد يشتري ولو حتى سيجارة واحدة، مع أنه كان كل اللي حواليه بيدخنه، بس هلأ اقتنع الضرر الأكبر أولا للجيبة، إحنا نقول للجسم أولا للجيبة ثانيا. صباح الورد، أهلا وسهلا. صباح الخير.
2: يا صباح الورد والفل، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعافيك، يسعد صباحك.
2: وصباحك حبيبتي، كيفكم شو أخباركم؟
0: الحمد لله فضل من الله، أنت كيفك شو أخبارك؟
2: والله الحمد لله فضل من الله برضه، الحمد لله على كل حال
0: دائما وأبدا.
2: آمين يا رب العالمين. بالنسبة للسؤال يا عزيزتي أنغام، طبعا البيت أولى، وصحة الرجل والست إن أهم من أي شيء وأهم من البيت. أول إشي تكمن الصحة عندهم، هم إذا هم صحة بيقدروا يعملوا لنا كل شيء
0: طبعا.
2: فأنا بقول حرام حرام كتير كتير حرام، زائد إنه عبء مالي عليكم، زائد إنه نفسي ومعنى ومن كله. يعني بيكون الرجال معصب قال بشمل السيجار وكاس القهوة قال هيك بروق بضل يدخن. فأنا ضد التدخين، ما بحب التدخين على الرغم إنه زوجي مدخن يعني. وحاولت كتير مع حاولت يعني، وقال لي طب بدائل بدنا، قلت له أيام الكورونا خاصة يعني كتير حاولت، إنه قلت له تعني الهيحانة في أشياء، العب مع الأولاد مثلا شدة في البيت، وقت ما تيجي عبالك السيجارة حط ليدن في تمك مثلا، شيء ما زبط. هلأ برجع هذا لإرادة الشخص نفسه، إذا هو معني إنه يترك هذا الشيء بتركه، زي ما تفضل الأخ اللي حكى ما يستنى الواحد لا يمرض. بعدين التدخين يعني مش بس انت اللي بتمرض، اللي حواليك بدخنوا سلبي عمالهم.
0: صحيح مزبوط،
2: بنعزوا اكتر منك لسه كمان
0: طبعاً.
2: لانه انت بتطلعوا هذا، واللي حواليك عماله بتنشقوا بتنفسوا يعني. يعني انت بتطلعوا مدخن جاهز، فاحنا بناخذ اللي حواليك. فبيعمل اضرار وبيعمل مشاكل بين الازواج كمان، زي ما تفضل برضو الاخ يعني. في ازواج كثير تحملونا عفوا يعني على الحكي، وفي ستات كمان هن اللي بديروا البيوت برضو مقصرين اتجاه بيوتهم. يعني زي ما تفضل بتقول له الزوجة بدي شغلة بسيطة مثلا للبيت، او ناقصها حاجة للبيت يعني لازم غاز شيء ما معي. طب اذا كيف دبرت اليوم بكيت الدخان حقه؟ تداينت يعني
0: مثلا؟
2: يعني ما مش مضبوط هذا الشيء، مش مضبوط يعني نهائي. كمان من شغلة اجتماعيا، نجرى اجتماعيا في البيت في الأسرة، انت لما تشوف ابنك بدخن كيف انت بدك تقول له ابعد عن هذا الشيء؟ كيف وانت القدوة عمالك انت بتدخن؟
0: لما يشوفك ابنك قصدك بدخن،
2: لما تشوف ابنك بدخن كيف تقول له ما تدخن؟ الأب قدوة يا عزيزتي أنغام.
0: أكيد يعني طبعا
2: بدك تيجي تبرره. في آباء بيقولوا لك إحنا مبلينا من إحنا صغار ما لقينا حد وعينا. طب أوكي، طب إنت هيك هلأ وعيت وشايف ابنك قدامك عماله بروح لطريق ما بدنا نقول دمار، طريق هلاك. هلاك من الناحية الصحية والعبء المادي، فإحنا شو بدك تعمل ساعتها معاه؟
0: صحيح،
2: فهون مشكلة. والمعسل كمان عزيزتي أنغام برضو مصيبة تانية، مصيبة. بتشوف الصبايا في البيوت 16 سنة و15 سنة بتعسل عمالها.
0: صحيح،
2: قال بتتسلى. شو بتتسلى؟ شو هالحكي هذا؟ فإحنا بدنا ثقافة وتوعية وحضارة عنا من عنا تطلع. إذا طلعت من عنا هذا الشيء بنبعد عن هاي الأمور.
0: مزبط.
2: إرادة زائد إدارة مالية بضبط معانا الوضع.
0: صحيح.
2: فيا أزواج يا ستات اللي بدخن، والله إشي ما محبب كمان. أنا يعني بوجه رسالة للستات كمان يعني غير الرجال، تركوكم من هذا الشيء، قلتوا بإشي تاني في كتير أشياء بتلهيكم عن هذا الشيء. ممكن في ظروف بعرفش يعني، أنا كل واحد وضعه كيف نشأ، كيف في عنده ظروف عائلية، كيف هو بيعاني من ضغوطات، ما تعلقوا عليها هذا الشيء. صحتكم أهم بالدنيا.
0: صحيح.
2: إذا ترك شيء يا ست يا رجل ما حد بنفعكم، إذا ما بتنفعكم ما بتجيب جانب. في ناس كمان بقولوا لك إنه إحنا مش من التدخين يعني. يا ناس عملوا عمليات الشبكية والقسطرة والقلب المفتوح ما بدخنوا، بقولوا لك ها إحنا ما بندخن. بس هذا الإنسان بيكون تعرض لهذا الشيء سلبي زي ما حكينا.
0: صحيح.
2: في بداية الأمر، فأنا من رأيي ابعدوا عن هاي الأمور. واللي بيقدر يحاول يرد يحاول من جديد، حتى لو بالستين لو بالسبعين بيقدر انه يحاول ويبطل هذا الشيء. يا الله الرئة شو بتتأثر، امور كثيرة يعني.
0: طبعا طبعا طبعا صحيح.
2: ويا الله يا رب يبعد عنهم كل داء لأعزائنا المستمعين، يسعد صباحكم، يعطيكم ألف عافية.
0: أهلا أهلا، صباح الورد. أهلا وسهلا فيك على 2379143، وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

كمان بيقول لي أبو فادي حبيش بيصبح علينا وعلى أميرة ومساعد يا صباح الوردات، بس بيقول لي مش فاضي مشغول بيحصل فلوسه من السوق. الله يهدي البال. صباح الوردات وكل عام وانتم بألف خير. رافع يسعد صباحك، صباح الورد وصباح الخير لكل المستمعين وكل عام وانتم بألف خير وانت بألف خير. أبو غالب عنتر الحمد لله ما بدخن ولا عمره دخن، بس أولاده غالب عنتر وأمير بدخنوا. يسعد صباحكم وصباحهم بالخير، صباح الورد. باهر الشيب يسعد صباحكم والله يا أنغام، صباح الفل. لو تشوف الأطفال في الشوارع سن 12 و13 حملين الدخان عادي وبدخنوا أنت بتصير تفكري أنه بتشفقي عليهم هدول الأطفال، أنه وين أهلهم؟ يعني أين المسؤولية الأخرى تجاه أطفالنا؟ صباح الخير. إذا إحنا عم نحكي عن متوسط إنفاق الفرد الفلسطيني المدخن أكثر من 800 شيكل، هل بتشوفوا أنه التدخين صار عم بينافس خليني أقول المصاريف الأساسية للأسرة والاحتياجات اليومية للبيت؟ وإنت كشخص سواء كنت عم بتدخن أو ما بتدخن، شو هي أولوياتك بالأول؟ على 2379143 وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: نبلش مع يوسف اللي بيقولنا مالك هيك عشانك هذا زبطت القعده واشياء. بيقول اميره اليوم المزاج عالي والذوق 100%. هذا النورمال بتقول لك شو يا يوسف شو هذا الكلام؟ هذا النورمال عند اميره. عبير بتقول لي والله يا انغام بحكم انه عندهم هيك محل بقاله اكثر الناس اللي بتشتري دخان من الشباب الصغار يعني اللي باخذ مصروفه لسه من اهله. طب هاي مشكله كمان. ابو علي بيقول التدخين بسن مبكر للاطفال له عواقب وخيمه بتؤدي مستقبلا لتعاطي المخدرات. يوسف بيقول لي في شغله بتساعد الحمد لله المحيط اللي هو فيه يعني بالامارات اغلب الاماكن ممنوع التدخين فيها مولات مطاعم حدائق كمان المؤسسات الخاصة الحكومية بالسيارات بالمواصلات العامة هذا شيء ساعده الحمد لله. ببلادنا المستشفيات الناس بتدخن. أو والله يا يوسف بالمستشفيات الناس بيدخنوا. تمارا بتقولي في نساء بيدخنوا يا أنغام بالأعراس بتشوفيهم كبار بالسن لازم يمنع التدخين بأي مكان لأنه في ناس لما تشم الريحة بتنخنق خاصة الأطفال لما تركب بالسيارة. هذا موضوع آخر. الاتصال بس يتحملني دقيقة. كمان بتقول انه اكثر من مدينه بينتشر فيها التدخين بعض الدول بيمنع التدخين باماكن مخصصه بيمنع يرموا قمع الدخان على الارض واللي بيرمي اي شيء على الارض بتخالف وفي سن قانوني للتدخين. صباح الخير.
1: هلو
0: صباح الخير تشردقنا.
1: صباحكم معطر بالصلاه على النبي.
0: اهلا وسهلا يا حاج.
1: خير والصحه والسلامه.
0: اهلا
1: ويعطيكم حتى يرضيكم يا رب العالمين.
0: اهلا وسهلا.
1: طبعا الخير لام سعيد ولاميره كمان. وبعدين انا بقول ان الانسان دائما ابدا هو بيقدر يعمل كل شيء مخسر على الجيبه مخسر على الصحه.
0: بتدخن يا حاج انت بتدخن؟
1: لا الحمد لله رب العالمين. عمري ما دخني
0: الحمد لله
1: فضل من الله مرتاح من الدخان. والإنسان بيقدر إنه يبطل وقت ما بده.
0: طبعاً.
1: لأنه قناعتك كنز.
0: صح
1: بعدين الصحة رب العالمين معطينا إياها. إحنا ليش ندهورها بالدخان وندهورها بشغلات ثانية اللي هو المكروه تبع. طبعاً كل إنسان معلق من زي ما بقولوا من عرائبه. لأنه الإنسان هو بيقدر يقيم كل إشي. و صباحك يا رب عيسى شفتك انت صباحك. دائما وابدا الانسان بيقدر هو يتوكل على الله وبيقدر انه يقيم كل شيء عنه. والدخان والله مضر بالصحه مش زي ما بقول شو اسمه الفادي ولا اخوه اللي كان يحكي بشوي صغيره اللي بدخنش مش عايش. لا والله الدخان لا ينفع لشيء بضر الصحه كامله. ونقول للفادي يعطيك الف عافيه خليه يعد المصاري الفادي
0: بالسوق
1: تحت.
0: اللهم لا حسد يا حج اللهم لا حسد.
1: وصباح الخير للاستاذ شلاش صباح الخير للحج خالد والعلاء الخباط والاب مصعب مؤيد رضا الله واختنا ام محمد النابل المصبح بحب انوار بيلو كمان وخالد ابو دمر مرزوق معين الشخصين حمد الشناط أبراني حميدان إن شاء الله برجع بالسلامة العيج وأب خليل أب جعطة وأب حنفي وزوجتي وأولادي سامر أسامة ويوسف ومحمد ولجميع المستمعين اللي بيسمعوا راديو حياة الرائع لأنه هو رائع جدا جدا جدا رائع. يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله نقول لعلوشي بطل الدخان. أب علي المساني إن شاء الله زي ما أنت بتدخنيش وعلي بطل يدخن كمان بريحك ان شاء الله تفرح فيها بعد المسلم.
0: امين يا الله امين.
1: نهاركم سعيد الصلاة عليك.
0: اهلا اهلا سوزان صباح الخير. صار الدخان مصروف اساسي بس ما بيعترف المدخن. هي حلفت على المصحف الكريم انها رح تترك الارجيله والحمد لله سعيده انها تركتها وحلقها هلا افضل. كانت تصحى يعني صبح عيونها ما بتفتح وهذا من المعسل. فهي بتنصح الجميع انه يتركوا كل انواع التدخين اوله دلع واخره ولع. صباح الخير على 23791143 اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. اذا اكثر من 800 شيكل متوسط انفاق الفرد الفلسطيني على التدخين هل بتعتقدوا انه التدخين صار بينافس المصاريف الاساسيه للاسره وانت كشخص شو هي اولوياتك؟

تمارا بتقول ابنها بدخن وبتتمنى انه يترك الدخان، بيشتري باكيت باليوم. والله مشكلة هاي كمان. صباح الورد، حاولي معه يا تمارا. اذا اكثر من 800 شيكل متوسط انفاق الفرد الفلسطيني على التدخين، هل بتعتقد انه التدخين صار بينافس المصاريف الاساسية للعيلة؟ وشو هي أولوياتك على 2379143؟ وأكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك.

0: فكرة السماعة. ايه ما هي حس اوكي. مين كان لابسها قبلي يا جماعة الخير؟ لازم تراعوا فروقات عن جد. انا هذا اللي بيقوله. كمان يوسف بيقول لي الانسان ياخذها اولا مخافة الله سبحانه وتعالى. التدخين حرام شاء من شاء وأبى من أبى، وهذا بإجماع العلماء. تاني شيء الواحد يفكر بصحته عشانه، عشان أولاده. مستاهلة مثلا يجيك سرطان لا سمح الله، ولا جلطة لا قدر الله، ويعني يتيتموا هالأولاد، بعيد الشر على قلوبكم، مشان سيجارة. ومعروف علميا وطبيا أغلب الأمراض سببها الرئيس التدخين. هو ما بيشوف المادة سبب، لأنه الإنسان بيوقف تدخين لأنه في ناس ممكن تدخن عربي البكيت بثلاث شيكل، ولا في إشي اسمه ايش موجوده بالقرى اكثر شوي. ايش هي؟ ولا في اشي اسمه بعد ثلاثة شكل
1: اسمه هيشه. ممكن في
0: اشي هيشه موجوده بالقرى اكثر شوي، كمان بتراب المصاري. فيش عندنا اشي اسمه هيشه. ممكن في ناس مستعدة تدخن ورق الشجر حتى يعني المادة خليها آخر سبب. فكر بمخافة الله سبحانه وتعالى وصحتك وصحة أهلك واللي حواليك أولا ثم أولا. وما بيقهروا إلا اللي بدخنوا بعاند. ترى كنت هيك والله أعاند وأقول حدا بدخن ويتركه، بس جهل يعني بالنهاية وغلط. صباح الورد. خلص فهمنا. بس شو يعني هيشة؟ صباح الورد، صباح الخير.
2: السلام عليكم. أرجع لك تاني مرة.
0: ارجع لي.
2: اللي بدخن عربي ما يدخن أجنبي. بدي أكمل لك اللي حكاه بشوية. بيدفع ثلاثة شيك تجارة فيش فيها نكتين.
0: أيوة
2: انت علي. يعني هاي المواد المصنعة اللي بحطوها بالسيجارة فيش منها. بحطوها يعني ما بتوقع. هي اللي بتعمل الأمراض النكتين وهاي الشغلات تصير إدمان. أما اللي بدخن عربي استعانة، أنا ما بدي، أنا بديش أحرض الناس تدخن عربي.
0: أيوة
2: سيجارة العربي أفضل مليون مرة من سيجارة المالبورو. بس لانه فيش في المصنع بقلبه نكتين. الغير يعني العرب بتاع يعبد هذا ما في نكتين.
0: ايوه
2: طبيعي. ان شاء الله انه كل الناس تبعد عن هذا وعن هذا.
0: امين ان شاء الله. اهلا اهلا اهلا. صباح الخير. 2379143. واكيد اللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك. مين اولى بتشوف المصاريف المنزليه يعني البيت ولا التدخين؟

يوسف بيقولنا أنه النيكوتين مسؤول عن الإدمان فقط. الضرر الأكبر بالدخان اللي بيدخل للرئتين، وهذا حتى موجود بالسجائر الإلكترونية كمان. فهو بيقول كله أسوأ من بعضه. صباح الخير على 2379143. أكيد اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. هل بتعتقدوا أنه التدخين صار عم بينافس المصاريف الأساسية للعيلة؟ وأنت كشخص شو هي أولوياتك؟

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وعم بسمعنا على 100.8 وحياه دوت بي اس. يعني اذا كان هالقد متوسط انفاق المدخن، يعني احنا عم نحكي عن حوالي اكثر من 800 شيكل بشكل شهري، هل بتعتقد ان التدخين صار عم بينافس المصاريف الاساسيه بحياتنا للعيله للاسره احتياجات البيت والى اخره؟ وانت كشخص شو هي اولوياتك؟

طيب نقول صباح الخير لأيمن الأغبر، أحلى صباح لمشغل أبو زياد الأغبر، صباح الخير يعطيكم العافية. صباح الخير لكم لكل المستمعين من أسامة، بصبح على فاي وبشير وكل الشباب بالمحل، والله يعين اللي بيدخن واللي بيدخنش هالأيام. وجهة نظر. صباح الورد، أهلا وسهلا فيك. إذن على 2379143 واللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك. ليش ما بتجيبوا متخصصين على الراديو بنصحوا بالفيتامينات؟ لا يا تمارا بزعل، ما خليتش فيتامين لو حكيت عنه بزعل يا تمارا. شبه يومي كنت أحكي عن الفيتامين، خلصنا كل الفيتامينات. شادي حنون أبو إبراهيم صباح الخير، يوسف عم بيسأل عنك يا شادي. أكيد طبعا اشتقنا لصوته لمشاركاته كلامه الحلو كمان. صباح الورد يوسف وشادي كمان، أهلا وسهلا.

يوسف أميرة بيقول لي هو بيشهد أنغام شبه أسبوعي بتستضيف متخصصين غذاء فيتامينات بالساعة الثانية من البرنامج. أخبرهم يا يوسف، أخبرهم يا صلاح، صباح الوردة. طيب إحنا خلينا نروح للفاصل، أكيد بعد الفاصل رح نرجع ونكمل بفقرات البرنامج. طيب لحظة، أنا لسه بدي أكمل، طولي بالك علي، بس قبل ما يعني ننتقل

0: للفاصل. احنا بساعة تانية من البرنامج اليوم رح تكون معنا الدكتور هلا خياطي رئيس قسم بنك الدم في مستشفى رفيديا. وزارة الصحة اطلقت مساء السبت الحملة العاشرة للتبرع بالدم تحت عنوان دمنا واحد. اكيد انتم بتعرفوا بهاي الحملة، بس وانا عم بنسق معها هي قالت لي انه هذا كمان رح نركز عليه بالخلال يعني اللقاء. هي قالت لي قديش الاقبال للأسف ضعيف على التبرع بالدم فعليا، يعني مثلا هو تم اطلاقها مساء السبت امبارح، يعني هي قالت لي انه ولا حدا، يعني امبارح صفر متبرع يعني الدم بمستشفى رفيديا. هاي الحمله هي لصالح اهلنا في قطاع غزه، يعني بتقول في يعني هلا عن جد احنا بطل عنا دافع لنتبرع؟ يعني يا دوب الناس صارت عم تتبرع لمرضاهم. اليوم رح نحكي أكتر عن هذا الموضوع الصراحة مع الدكتور هلا خياط. طبعا رح نشير للحملة بس يعني رح نركز على هاي الجزئية. هاي الحملة هي مستمرة زي ما قلنا، هي المرحلة العاشرة من الحملة اللي أطلقتها وزارة الصحة. هذا الدم بيروح لأهلنا في قطاع غزة. كمان خلال الساعة الثانية من مشوارنا الصباحي يوم بيوم لليوم رح نشوف كيف احنا بنقدر نستثمر العطلة الصيفية، سواء كنا كبار او مراهقين او حتى اطفال، كيف نقدر نستثمر العطلة الصيفية بطريقة مفيدة، والاهم من هيك كمان تكون طريقة متوازنة. لهيك خليكم معنا او تابعوا معنا الساعة الثانية من مشوارنا الصباحي يوم بيوم. جاهز؟ خلينا نروح للفاصل.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.

0: مع تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبا ميد الألماني. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.

صباح الخير من جديد بالساعة الثانية من البرنامج. مثل ما قلنا طبيعة الفقرات كيف رح تكون، بس خلينا نبلش معكم بهذا الخبر الصادر من وزارة النقل والمواصلات. وزارة النقل والمواصلات يعني قبل قليل بس يعني أعلنت كالتالي تخفيض رسمي على أجور المواصلات في الضفة الغربية بعد تراجع أسعار المحروقات. بالبيان النص كالتالي: تخفيض تعرفة النقل العمومي بنسبة 50% من قيمة التسعيرة اللي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. يعني التعرفة الحالية خلينا نقول 5 شيكل، مقدار التخفيض رح يكون 50%. أكثر من 5 وحتى 10 شيكل المقدار رح يكون شيكل، يعني 5 شيكل يعني نص. من 5 إلى 10 رح يكون بشيكل، من 10 لحتى 20 شيكل ونص، من 20 لـ30 رح يكون بمقدار شيكلين، أكثر من 30 شيكل رح يكون التخفيض بـ2.5. تخفيض أجور السفريات الخاصة كمان بنسبة 10%. تخفيض أجرة خطوط الاستراحة من وإلى محافظتي الخليل وجنين بمقدار 3.5 شيكل. تخفيض أجرة خطوط الاستراحة من وإلى باقي المحافظات بمقدار 2.5 شيكل. طبعا أهابت الوزارة بكافة السائقين ومشغلي وسائل النقل العام الالتزام التام بالتعرفة الرسمية المعلنة، ودعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي مخالفة للتعرفة المعتمدة من خلال رقم 150. إذن تخفيض رسمي مستمعينا الكرام على أجور المواصلات في الضفة الغربية بعد تراجع أسعار المحروقات.

0: وحدة هي
1: بنت بس 3 أشخاص مريضة بحاجة لدم، بلازما بناخد منها وصفائح دموية.
0: إن شاء الله يكون الإقبال أحسن يعني دكتور هلا، بلكي بنهاية الحملة أو يعني بنهاية الخميس شفنا يعني تواصلنا معك شفنا كيف كان الإقبال. دكتور هلا الخياط رئيس قسم بنك الدم في مستشفى رافيديا، شكرا جزيلا، صباح الخير.
1: عفوا، شكرا
0: يا هلا، أهلا وسهلا فيكي، أهلا وسهلا.

0: طبعا مستمعينا الكرام، احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحيات دوت بي اس. يعني ما تنسوا انه في تم اطلاق الحمله العاشره للتبرع بالدم لاهلنا في قطاع غزه. هاي الحمله مستمره حتى يوم الخميس بكافه بنوك الدم في مختلف المحافظات.
1: يا بعيد ومن الرب فاعل ومفعول فيا،

0: خلينا نروح للفاصل، وأكيد بعد الفاصل نرجع نكمل بما تبقى من مشوارنا الصباح يوم بيوم. خليكم معنا.
1: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط واحدة بالصف.
2: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات

0: دبدوب جوميز بتعمل عنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
1: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: اوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
1: بابا؟
4: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
4: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، رجعنا من بعد الفاصل أكيد لنكمل بمشوارنا الصباح يوم بيوم. وصباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وعلى حياة دوت بي اس. صح
1: ما يأسي خلاص كسرت عينيه وعديت شدة ورا شدة ولا تهدي وشاوروا الكل عليا وقالوا صح

0: مني وانا حتة منك تبقى القصر وكفاية اني امي وحبيبتي تبقى مصر.
1: صباح لكم مستمعينا الكرام، طبعا احنا مكملين معكم بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، واكيد صباح الخير لكل حدا انضم لنا بهذا الوقت وبسمعنا على 100.8 وحياة.بي.اس. صباح الخير أكيد لأصدقائنا الدائمين والمتجددين. إحنا من المفروض بالجزء الأخير من مشوارنا الصباحي يوم بيوم لليوم نحكي كيف نقدر نستثمر بالعطلة الصيفية وتكون عطلتنا مفيدة ومتوازنة إن شاء الله. بعد قليل رح تنضم لنا من المفروض ضيفتنا لنحكي أكثر بتفاصيل العطلة الصيفية.

0: هلا مستمعينا الكرام، خلينا نروح للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية ونتابع احنا وياكم آخر تطورات الحالة الجوية لليوم للأيام القادمة بإذن الله تعالى.
1: إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق في ساعات النهار، وفي ساعات الليل بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق، والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-16، جنين وطوباس 31-19، أريحة والأغوار 36-23، طول كرم وقلقيلي 30-19، غزة وخان يونس 29-20، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: ودائما الله تعالى أعلى وأعلم. كمان مستمعينا الكرام، بالضيفة على ما يبدو اعتذرت، ما رح تكون معنا بمشوارنا الصباحي يوم بيوم، بس إن شاء الله بنعمل لقاء مشابه باستثمار العطل الصيفي، وكيف يكون إنه متوازن ومفيد للجميع.

طيب إذا بما إنه اليوم كان موضوعنا عن التدخين وإنه يعني متوسط الفرد للتدخين بفلسطين حوالي 800 شيكل، التدخين بشكل عام عم بيهدد 1.2 مليار شخص بالعالم وبيقتل أكثر من 7 ملايين سنوياً أو 7 ملايين سنويا حول العالم. مستمعينا الكرام، تخيلوا 1.2 مليار شخص، يعني التدخين يقوم بتسبيب الأضرار لهم. نحكي عن أكثر من 7 ملايين حالة وفاة بسبب الدخان. منظمة الصحة العالمية دعت جميع الحكومات إلى تجديد القيود على موضوع التدخين، خاصة بما يعني الشيء يكون شامل حظر المنتجات المنكهة، الإعلانات الترويجية، توسيع نطاق الأماكن حتى الخالية من الدخان. منظمة الصحة العالمية بتحذر من استمرار تفاقم أزمة التدخين عالميا، مؤكدة أن عدد متعاطي منتجات التدخين بيعتبر حوالي 1.2 مليار شخص حول العالم، بيعيش 80% منهم في الدول ذات الدخل المنخفض أو المتوسط. المنظمة بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين اللي هو كان مبارح 31 أيار، حوالي 40 مليون طفل عم بيستخدم منتجات النيكوتين، بينهم 15 مليون مراهق. الأعمار هاي تتراوح ما بين 13 ل 15 سنة بتعاطوا السجائر الإلكترونية. وبالتالي منظمة الصحة العالمية هاي السنة رفعت شعار فضح زيف المغريات مكافحة إدمان التبغ والنيكوتين، وحذرت أيضا من أساليب الشركات اللي يعني اللي بتعمل على تصميم هاي المنتجات بطريقة أكثر جاذبية خاصة للشباب والمراهقين بهدف زيادة معدلات الإدمان وتحقيق أرباح أكبر. بس الملفت إنه منظمة الصحة العالمية أكدت أن التدخين يتسبب في وفاة أكثر من 7 ملايين شخص سنويا، بينهم حوالي أكثر من 2 مليون من غير المدخنين نتيجة للتعرض للتدخين السلبي، يعني مش بس أنت والعيلة خلينا نقول. أما فيما يتعلق بالخسائر الاقتصادية المرتبطة يعني موضوع التدخين، أكثر من تريليون دولار سنويا بيكون شامل لتكاليف الرعاية الصحية وخسائر الإنتاج بشكل عام. استشاري الطب الوقائي والصحة العامة بيقول إنه التدخين بينتشر بشكل واسع بين المراهقين والشباب نتيجة للضغوط الاجتماعية والرغبة في تقليد الكبار، إضافة إلى تأثير الحملات الدعائية المكثفة لشركات التدخين، وحذر من الاعتقاد بأنه الشيشة أو الأرجيلة يعني والسجائر الإلكترونية أقل ضررا من التدخين التقليدي، مؤكدا أن جميع المنتجات اللي فيها نيكوتين وفيها التبغ يعني بتحمل مخاطر صحية خطيرة خاصة مع الاستخدام المتكرر.

أما في دراسة فرنسية بتقول إنه الأشخاص اللي بتناولوا الأغذية اللي فيها مواد حافظة بتزيد عندهم احتمالية الإصابة بارتفاع ضغط الدم والسكتات القلبية. وهاي الدراسة الشاملة ل يعني فريق بحثي فرنسي أجراها، وعم بتولى أكثر من 112 ألف شخص بالغ مع متابعة حالتهم الصحية والعادات الغذائية الموجودة عندهم على مدار 8 سنوات، وقالوا إنه في صلة بين المواد الحافظة الشائعة في الأغذية وبين زيادة الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والشرايين. على العموم هاي الدراسة اللي نشرت بالآخر بتقول إنه استهلاك معظم أنواع المواد الحافظة اللي ما بتحتوي على أي مواد مضادة للأكسدة بتمنع الفطريات ونمو البكتيريا، بس بتزيد من مخاطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم بنسبة 29% ومخاطر الإصابة بأمراض القلب مثل السكتات القلبية ذبحات صدرية بنسبة 16%. أما الأشخاص اللي بيفرطوا بتناول اللي بيأكلوا كتير أغذية فيها مواد حافظة وفيها مضادات أكسدة اللي بتمنع التعفن بتزيد مخاطر إصابتهم بارتفاع ضغط الدم بنسبة 22%.

أيضا مستمعينا الكرام، يعني هيك بنهاية البرنامج وبنهاية مشوارنا صباح يوم بيوم، بعض المصادر الاقتصادية بتشير أنه 26 شاحنة مساعدات فقط دخلت لغزة بآخر 5 أيام.

وبهيك مستمعينا الكرام نكون وصلنا للختام. للمزيد تابعونا على حياه دوت بي أسقنة راديو حياة على التليجرام، دايما نوافيكم بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.

كل يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنها. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يوميا ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: ابنه على راديو حياة 100.8.
1: وحدة الاستخبارات 9900 في جيش الاحتلال تركز على جمع المعلومات الاستخبارية البصرية، تم تشكيلها من خلال دمج عدة وحدات مثل وحدة المراقبة الميدانية ووحدة الطائرات بدون طيار، وتدير أيضاً الأقمار الصناعية العسكرية. في أكتوبر 2018 أشار تقرير لمراقب دولة الاحتلال إلى وجود مشاكل داخل الوحدة، خاصة فيما يتعلق بالتحول من العمل الروتيني إلى العمل في حالات الطوارئ. في عام 2022 حصلت الوحدة على جائزة الأمن بسبب مشروعها المتعلق بالأقمار الصناعية أوفيك 11 وأوفيك 16. تعمل الوحدة في سرية، وغالباً ما تتجنب السلطات نشر تفاصيل دقيقة حول أنشطتها.
2: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة. أول أوردر.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلب.
1: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه دجاج طازج خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور نابلس شارع سفيان السيتي مول احفظوا رقمنا منيح سلم 221
2: إنها الساعة 12 ظهراً.
3: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولاً بأول لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق موجز الأخبار على راديو حياة.
4: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم مخيم عسكري الجديد شرق محافظة نابلس، وقد أفادت المصادر المحلية بأن عددا من مركبات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من المدينة وداهمت المخيم عسكري الجديد من الجهة الشرقية. أعلنت وزارة النقل والمواصلات اليوم عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. تواصل قوات الجيش الإسرائيلي لليوم 35 بعد 200 على التوالي خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة رغم التفاهمات التي جرى التوصل إليها بوساطة عربية وأمريكية في مدينة شرم الشيخ بتاريخ 10 من تشرين الأول للعام 2025، أي بعد عامين من الحرب على القطاع. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، تخللتها عمليات اعتقال ومداهمة للمنازل إلى جانب تحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال ستقوم بعقد جلسة يوم الأربعاء الموافق 3 من حزيران للعام 2026 لبحث مخططات استيطانية جديدة شاملة بناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استعمارية في مستعمرات الضفة الغربية، إضافة إلى خطط لتوسيعها وتعزيز بنيتها التنظيمية. أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس صباح اليوم بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان. تصاعدت المواجهة العسكرية في اليوم 94 من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى احتواء الأزمة والتوصل إلى تفاهمات جديدة وسط مؤشرات متباينة بشأن مستقبل المفاوضات. الآن ننتقل لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس. نبدأ مع حاجز 17 سالك، البادان سالك، حاجز دير شرف سالك، عورتا سالك، المربعة سالك، بيت فوريك سالك، وسرة سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة دوت بي اس قناة راديو حياة على التليجرام. في أمان الله.
2: راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.
5: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة رح تكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.

0: الحياة الأقرب. حياة الوطن.
1: شنت قوة الاحتلال الإسرائيلي.
0: حياة المواطن.
2: البلد فيها قصص حداوي.
0: حياة هواها نابلسي.
3: باب حاطي لهم، باب حاطي لهم، كأنه بيت واحد، كله أهل، كله أهل، والدبكات بالشوارع.
0: حياة هواها نابلسي.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من الشباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: الثانية الثانية الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة الثانية مساء على راديو حياة.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: وأول أرض

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الإمبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات، قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: الساعة الآن 1 ظهرا.
4: من الميدان ومن حول العالم نرصد الحقيقة ونطلع على آخر الأحداث أولا بأول، لنقدمها لكم على رأس كل ساعة في دقائق. موجز الأخبار على راديو حياة.
1: أهلا بكم مستمعينا الكرام في موجز لأهم الأخبار من راديو حياة، تقرأه عليكم أنغام صوالحة. درجة الحرارة الآن في نابلس 25 درجة مئوية. أعلنت وزارة النقل والمواصلات اليوم عن تخفيض تعرفة المواصلات العمومية بنسبة 50% من قيمة الرفع التي جرى اعتمادها في شهر نيسان الماضي. اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم جامعة القدس في بلدة أبو ديس جنوب شرق القدس المحتلة. شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح اليوم سلسلة اقتحامات في مدن وبلدات عدة بالضفة الغربية، وتخلل الاقتحام عمليات اعتقال ومداهمات للمنازل إلى جانب تحقيقات ميدانية مع عشرات الفلسطينيين. كشفت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان أن سلطات الاحتلال ستقوم بعقد جلسة يوم الأربعاء 3 حزيران للعام 2026 لبحث مخططات استيطانية جديدة شاملة بناء ما لا يقل عن 2721 وحدة استعمارية في مستعمرات الضفة الغربية. أوعز رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وزير الجيش الإسرائيلي إسرائيل كاتس صباح اليوم بشن هجمات على الضاحية الجنوبية لبيروت مع استمرار التصعيد وتعميق العمليات البرية في جنوب لبنان.
5: تصاعدت المواجهات العسكرية في اليوم 94 من اندلاع الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مع استمرار تبادل الضربات بين الجانبين بالتزامن مع تحركات دبلوماسية تهدف إلى احتواء الأزمة والتوصل إلى تفاهمات جديدة وسط مؤشرات متباينة بشأن مستقبل المفاوضات. ننتقل الآن لنتابع آخر التطورات فيما يتعلق بالحواجز المحيطة بمحافظة نابلس، ونبدأ مع حجز 17 سالك، البادان سالك، سرة سالك، دير شرف سالك، عورتة سالك، المربعة سالك، وبيت فوريك سالك. كان هذا آخر تحديث حتى اللحظة، وأحوال الطرق طبعا متغيرة في كل دقيقة. إلى هنا نهاية الموجز، للمزيد تابعونا على حياة.بي.اس قناة راديو حياة على تليجرام. في أمان الله.
3: راديو حياة 100.8 هواها حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: Listen to the music. Relax.
1: شو تعريف الهوى برأيكم؟
2: شو تعريف الهوى برأيكم؟
3: شو تعريف الهوى برأيكم؟
1: الهوى ممكن يكون هيك.
4: الهوى

الكل الكل انبلى بهواها انبلى بهواها انبلى بهواها حبها نغرب فيها حبها نغرب فيها. حياة FM يسلم لهواكي يسلم لهواكي.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
3: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة. ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري، الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
4: الساعة الآن 1 ظهراً. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
3: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

أولى هي الأقوى، هي اللي بتلبق لك، هي اللي بتلبق لك. حياة FM هي وبس.

راديو حياة، قريب على القلب، قريب على القلب، قريب على القلب. حياة هواها نابلسي، هواها نابلسي.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب راح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
3: الساعة الآن 2:00 مساء.
4: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
5: الأرصاد في درجات الحرارة
6: حتكون
5: الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
3: الثانية أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2:00 مساء على راديو حياة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام في برنامج الثانية لهذا اليوم الاثنين الموافق الأول من حزيران للعام 2026. درجة الحرارة الآن في مدينة نابلس 25 درجة مئوية. ونبدأ برنامج الثانية بأبرز العناوين. الاحتلال الإسرائيلي قام اليوم بهدم محال تجارية بسوق الخضار المركزي في بلدة بيتا جنوب محافظة نابلس. لجنة الكنيسة تصادق على مشروع قانون حل الكنيسة. وبعد تقارير الاستقالة، الغموض يحيط بوضع رئيس الإيراني مسعود بزشكيان. ونتابع من حيث ما نبدأ. والآن مع لجنة الكنيسة تصادق على مشروع قانون حل الكنيسة. صادقت لجنة الكنيسة صباح اليوم على مشروع قانون حل الكنيسة 25 في خطوات تمهدت فعليا لعرضه لاحقا على الهيئة العامة للكنيسة للتصويت عليه في القراءة الأولى. قدم مشروع القانون رئيس الائتلاف الكنيسة عضو الكنيسة أوفر كاتس، والذي قال إن الفترة الزمنية المرجحة لإجراء انتخابات مبكرة تمتد بين 8 أيلول/سبتمبر ولغاية 20 من تشرين الأول. وأيضا في حال استكملت طبعا إجراءات التشريع الخاصة بدل الكنيسة. كان هذا المشروع قد اجتاز القراءة التمهيدية قبل حوالي أسبوع أو أسبوع ونصف بعدما حظي بتأييد واسع داخل الهيئة العامة، حيث أيده حوالي 110 أعضاء كنيسة مقابل عدم تسجيل أي معارضة.

الاحتلال الإسرائيلي استهدف قبل قليل دراجة نارية في مخيم البريج وسط قطاع غزة، حيث أسفر القصف عن شهيد ومصاب أيضاً.

كان طيران الاحتلال المسير أيضا قد استهدف محي الدوار دولة بحي الزيتون شرق مدينة غزة. أيضا الإعلام العبري يتحدث عن عدد من الإصابات في صفوف الجيش الإسرائيلي نتيجة لانفجار مسيرة مفخخة تابعة لحزب الله. القوات المسلحة الإيرانية تقول أن الكيان الصهيوني استغل فرصة وقف إطلاق النار لممارسة الجرائم في لبنان. وعرقجي يقول أن وقف إطلاق النار بين إيران والولايات المتحدة هو وقف إطلاق نار شامل على جميع الجبهات بما فيها لبنان.

وفي الثانية أيضا مستمعينا الكرام نتحدث عن مصادر طبية في قطاع غزة والتي أعلنت ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي إلى القطاع إلى أكثر من 72 ألف شهيد وأكثر من 172 ألف مصاب منذ بدء العدوان في 7 أكتوبر للعام 2023.

سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي يوم أمس الأحد مواطناً باختار بهدم منزله ومنشآته التجارية في بلدة جبع شمالي القدس. إلى الملف الإيراني، تتزايد الغموض حول وضع الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان بعد تقارير تحدثت عن تقديمه لاستقالة رسمية بسبب تهميش دور الحكومة وتراجع صلاحيات الرئاسة، في وقت خرج به بتصريحات دعا فيها إلى تغيير أسلوب إدارة البلاد وتوسيع المشاركة في صنع القرار.

يواجه الأسير عزمي نادر أبو هليل والبالغ من العمر 31 عاما من مدينة دورة بمحافظة الخليل والمعتقل منذ كانون الثاني للعام 2024 أوضاعا صحية صعبة نتيجة لإصابته بمرض الجرب منذ أكثر من عام. وقد أوضح نادي الأسير في بيان له أن إصابة أبو هليل بالمرض بدأت في نيسان من العام الماضي، مشيرا إلى أنه تمت زيارته في سجن عوفر خلال تشرين الأول وقد كان يعاني آنذاك من أعراض المرض. وأضاف نادي الأسير بأن أبو هليل تعرض لإصابة بالرصاص المطاطي بعد مطالبته بتلقي العلاج، فيما أظهرت زيارة حديثة له استمرار معاناته من مرض الجرب حيث بدت آثار الإصابة واضحة من خلال انتشار الحبوب على أنحاء جسده. نشير هنا إلى أنه بالرغم من المطالبات التي تقدم بها محامي أبو هليل لم يتلقى أي استجابة لمعرفة التشخيص الحقيقي لحالته الصحية. أيضا إدارة السجون فعليا هي تتجاهل مطالب الأسرى المتكررة بتوفير العلاج أو نقل المرضى إلى العيادات، ما جعل انتشار الأوبئة والأمراض الجلدية هي أحد أبرز مظاهر الجريمة الممنهجة والتي تفاقمت بعد حرب الإبادة وأدت إلى استشهاد عدد من الأسرى.

0: إذن هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم محال تجارية في سوق الخضار المركزي أو الحسبة فعليا في بيتا جنوب محافظة نابلس. ما جرى هناك؟ تفاصيل ما حدث، إمكانية حصر الأضرار، كم عدد هذه المحال التجارية؟ هذه التفاصيل مع الزميل يزن حمايل. يزن، مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: مساء الخير لك يا أنغام، للمستمعين الكرام.
0: إذن يعني يزن، نتحدث عن هدم لعدة محال تجارية في سوق الخضار المركزي في بلدة بيتا جنوب نابلس، يعني آخر التفاصيل التطورات يزن، فعليا شو اللي صار هناك؟ هل كان هناك حصر للأضرار؟ كم عدد هذه المحال؟ تفضل.
1: نعم، يعني أنغام، بعد منتصف الليلة الماضية دخل جيش الاحتلال واقتحم منطقة الحسبة، وهي بالفعل على مدخل بلدة بيتا جنوبية نابلس، ودج بجرافتين عسكريتين وشرع بهدم 6 محال تجارية في حسبة بيتا، السوق المركزي للخضار والفواكه على مستوى الضفة الغربية بشكل كامل، وهو من أهم الأسواق في الضفة الغربية. بدأ جيش الاحتلال بهدم 6 محال تجارية ضخمة في داخل حسبة بيتا، وهذا الهدم الثاني لذات المحلات في خلال عام أو خلال عام واحد أو أقل من عام. وإذا ما تحدثنا عن الخسائر فلا يوجد حصيلة نهائية للخسائر حتى هذه اللحظة، ولكن بكل تأكيد الخسائر تجاوزت ملايين الشواقل، وذلك لأن هذه المحال محال بيع بجملة الجملة، أي أنها تبيع أو توزع الخضار والفواكه على كل محافظات الضفة الغربية وعلى المحال التي تبيع أصلا بالجملة، وهذا يدل على ضخامة هذه المحال التجارية. حجة جيش الاحتلال في الهدف هي الحجة الظاهرة أو الشكلية، فيقول أنه يشكل أو لتوفير مساحة آمنة للشارع الانتفاخي المقام بالفعل على أراضي بلدة بيتا أو المار من فوق أراضي بلدة بيتا، ولكن إذا ما جئنا ونظرنا إلى الواقع فإن هذه المحال التجارية لا تشكل أي خطر على هذا الشارع الانتفاخي الذي هو بالأساس جسر يمر فوق أو يعني على ارتفاع من هذه المحال وعلى بعد ليس بقليل من هذه المحال التجارية. وهذا استهداف واضح للاقتصاد الفلسطيني أنغام، إذا ما تحدثنا عن هدم 6 محال تجارية ضخمة تبيع بجملة الجملة، وهي من أهم المحال التجارية للخضار والفواكه، وهذه المحال عدا عن الخسائر الفعلية المادية وعن التدمير الذي أو الخسائر التي نتجت أو نجمت عن التدمير، نتحدث عن البطالة التي تسببت بها هذه العملية، عملية الهدم. يعني هناك عدد لا بأس به من العائلات الفلسطينية التي تعمل وتعيل عائلاتها في هذه المحال الستة في بيتا جنوب نابلس.
0: يعني يزن، هاي المرة مش الأولى بالهدم فعليا، يعني هاي المرة الثانية بهدم المحال التجارية مثل ما فهمت منك، صحيح؟
1: نعم، هذه المرة الثانية نغام لهدم ذات المحال التجارية
0: ذات المحال. طب يزن، يعني هل التقيت ببعض من التجار مثلا؟ شو بيحكوا الناس الموجودين هناك؟ وبحسب ما فهمت ايضا انه بحسب ما يتم تداوله يعني من الاعلام العبري على ما يبدو تم توزيع كمان اختارات لهدم بشكل قريب في بلدة بيتا.
1: أنغام، يعني صباحا التقيت بأحد تجار حسبة بيتا وهو متضرر، قال لي بأن الثلاجة فقط يعني تسببت له بخسارة قدرها 300,000 شيكل، ولكن حالة اليأس تسود أكيد، والحزن على العمال، عفوا، على باقي أصحاب المحال التجارية والأصحاب المحال التجارية التي تدمرت، وذلك لأن يعني هذه المنطقة فقدت الأمان بالكامل، و يعني باقي التجار يتخوفون من أن يكونوا هم يعني الضحية التالية لآلة الهدم التابعة لجيش الاحتلال، وهذا بالمناسبة يعني فرض أمر واقع لعدم أو سلب الأمان من المواطن الفلسطيني، هو نهج يعمل به جيش الاحتلال بشكل يعني فعلي على أرض الواقع، سواء كان أدواته الهدم أو استهداف الاقتصاد الفلسطيني أو استهداف يعني المواطنين العزل في داخل منازلهم على أيدي قطعان المستوطنين في ذات المنطقة في بيتا أو على امتداد كامل مناطق الضفة الغربية. إذا ما جئنا للربط كمان أنغام ما بين يعني المزارع الفلسطيني المستهدف والآن سوق الذي يعني يستثمر فيه المزارع الفلسطيني أو يبيع فيه محصوله، فالمزارع الفلسطيني يستهدف أو يتم استهدافه سواء بأذرع الاستيطان أو بالاحتلال الذي يصادر ممتلكاته وأدواته وأرضه في مناطق الضفة الغربية المختلفة، والآن استهداف لسوق الخضار والفواكه، وقبل ذلك استهداف للثروة الحيوانية في كامل مناطق الضفة الغربية. وهنا يعني ربما نربط هذه الثلاثة أمور بعضها ببعض، وهذا استهداف ممنهج وواضح يستهدف الكل الفلسطيني من تاجر ومن مواطن ومن كافة أطياف الشعب الفلسطيني.
0: نعم، شكرا جزيلا للزميل يزن حمايل، أهلا وسهلا يزن، شكرا جزيلا.

0: لن نتابع وإياكم في آخر التطورات مستمعينا الكرام. وكنا قد تحدثنا قليلا عن إيران فعليا وطهران وما يجري من مفاوضات بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وإيران أكدت أنها تدرس المقترح الأخير الذي قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لها، ولكن مسؤولون إيرانيون يؤكدون فعليا أن طهران تدرس خيارات الرد على التصعيد الإسرائيلي في لبنان. والمتحدث باسم الخارجية الإيراني يقول إن وقف إطلاق النار في لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق نهائي مع الولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا عراقجي قال أن انتهاك وقف إطلاق النار على جبهة واحدة هو انتهاك على جميع الجبهات، وأن الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل تتحملان مسؤولية عواقب أي انتهاك لوقف إطلاق النار فعليا. لذلك دعونا نستمع لهذا التقرير والذي يتحدث عن إيران تدرس خيارات الرد على التصعيد الإسرائيلي في لبنان.
1: موقفان صدر اليوم أو خلال الساعة الأخيرة. الأول هو ما جاء من قبل المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، الذي أكد بأن مركز صناعة القرار في إيران يدرس خيارات الرد على تصعيد جرائم الحرب من قبل الكيان الصهيوني على حد تعبيره، واعتبر أن هذا التصعيد يؤثر سلبا بشكل كبير، بل هو عامل رئيس ما تقوم به إسرائيل في لبنان في فشل التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية حتى الآن. وأيضا جدد موقف طهران بأن وقف الحرب على لبنان جزء لا يتجزأ من أي اتفاق مع الولايات المتحدة الأمريكية، وبطبيعة الحال سوني حمل الولايات المتحدة الأمريكية مسؤولية التصعيد الذي تقوم به إسرائيل في اعتداءاتها على لبنان، وفي ذات الوقت أكد بأنها شريكة في هذا العدوان على لبنان، واعتبر أن هذه تشكل الخطوة وموطئ قدم في المفاوضات للولايات المتحدة الأمريكية. من ما جاء من قبل رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف وهو رئيس الوفد المفاوض الإيراني، يؤكد ويعتبر أن الحصار البحري الذي تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك تصعيد الحرب الذي تقوم به إسرائيل دليل واضح على حد تعبيره في وقف انتهاك الولايات المتحدة الأمريكية لهذا وقف أطلاق النار وإمكانية التزام أساسا أمريكا بإنهاء للحرب، وحذر بسقف مرتفع من أن الخيار

0: سونيا بأن التصعيد الذي عقب وقف إطلاق النار والذي قامت به إسرائيل تحديدا في بيروت، سمعنا وكلام رسمي كان آنذاك بأنه كان هناك استعداد إيراني وتحديدا من قبل الحرس الثوري الإيراني للقيام برد على إسرائيل، وتدخلت إسلام آباد آنذاك، ما أدى إلى تغيير الموقف الإيراني ومواصلة المسار الدبلوماسي. الآن ما يجري التأكيد عليه، كنا نتحدث عبر نسمع هذا الكلام عبر مصادر وفي مساحة التحليل، أنه قد يكون هناك رد إيراني في حال مواصلة التصعيد الإسرائيلي. الآن نسمع ذلك بوضوح من قبل المسؤولين الإيرانيين بأن طهران تدرس الرد. كيف سيكون شكل الرد الإيراني؟ لا أحد يعلم، ولكن لأكثر من مرة ربطت طهران المسار الدبلوماسي بالاعتداءات على لبنان. الأول هو عدم دخولها إلى طاولة المحادثات، وفي مرة أخرى فيما يتعلق بالقيود التي فرضت على مضيق هرمز، والآن يجري الحديث على إمكانية أن يكون هناك رد يدرس مركز صناعة القرار في إيران. وعندما يقول مركز صناعة القرار سونيا، لابد من الإشارة إلى أن الكلام هنا عن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، وهو المعني بالمواقف الاستراتيجية.
1: إذن وزير الخارجية الإيراني مرة أخرى يهدد إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بأن خرق وقف إطلاق النار في لبنان سيؤدي لإنهاء وقف إطلاق النار في باقي الجبهات.

0: إذن هناك تهديد إسرائيلي بقصف ضاحية بيروت الجنوبية. هذا البند فقد أسقط ببنود اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي نتحدث عن تصعيد عسكري يطفو على السطح مقابل تراجع وتعثر المسارات الدبلوماسية. دعنا نستمع إلى هذا التقرير.
1: رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يصدر أوامر باستهداف ضاحية بيروت الجنوبية ليسقط بذلك آخر بنود اتفاق وقف إطلاق النار المنتهك أصلا آلاف المرات من قبل إسرائيل، ويصبح الاتفاق الموقع في 17 أبريل على مشارف الانهيار. يأتي ذلك التصعيد الإسرائيلي بعد تعثر مقترح أمريكي بالتوصل لإعادة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان. الجبهة اللبنانية شهدت حراكا دبلوماسيا مكثفا لكن من دون جدوى. معضلة من يوقف النار أولا لا تزال العائق الأساس للمرحلة الأولى. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باتصال هاتفي مع نظيره اللبناني جوزيف عون استعرض المقترح الذي دفع باتجاهه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو. المقترح نص على أن يوقف حزب الله جميع هجماته أولا مقابل امتناع إسرائيل عن أي تصعيد في بيروت في إطار خفض تدريجي للتصعيد والوصول إلى وقف فعلي وشامل لإطلاق النار. الرئيس اللبناني خلال الاتصال أدان التصعيد الإسرائيلي وأكد عزمه الدفع بالمقترح الأمريكي وتأمين اتفاق داخلي بشأنه. رغم تأييد رئيس مجلس النواب نبيه بري لوقف إطلاق النار فإنه طلب أن تتوقف إسرائيل أولا. بري تعهد بأن يكون صاحب الضمانة بالتزام حزب الله بشكل كامل بوقف إطلاق النار على أن يتبع ذلك انطلاق مسار تفاوض غير مباشر برعاية جهات عربية، كما اقترح أن تكون قطر والسعودية ومصر جهات ضامنة للمفاوضات ودعم لبنان. كذلك لم يغفل بري ضرورة وجود دور لفرنسا على اعتبارها بحسب تعبيره من أكثر الدول التي تدعم لبنان وتساعده على وقف الحرب الإسرائيلية. وبينما تدفع فرنسا باتجاه المفاوضات المباشرة كسبيل وحيد لحل الأزمة وتدعو إلى اجتماع طارئ في مجلس الأمن لمناقشة التطورات، تبقي الأطراف المعنية عينها على جولة المفاوضات السياسية المباشرة الجديدة يومي 2 و3 من يونيو وعلى بيروت في ظل التصعيد الإسرائيلي.
0: إذن مستمعينا الكرام، وقبل الختام الآن ننتقل للمتحدث الرسمي باسم دائرة الأرصاد الجوية الأستاذ مأمون.

0: عصايرة لنتابع وإياكم آخر تطورات الحالة الجوية.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يبقى الجو معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في باقي المناطق في ساعات النهار، وفي ساعات الليل بارد نسبي في المناطق الجبلية، لطيف في باقي المناطق. أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس ارتفاعات متوالية على درجات الحرارة، جو حار نسبي في المناطق الجبلية، حار في باقي المناطق. والرياح السائدة بشكل عام غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانا، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 26-15، رام الله والبيري وخليل الرحمن 25-14، نابلس 27-16، جنين وطوباس 31-19، أريحة والأغوار 36-23، طول كرم وقلقيلي 30-19، غزة وخان يونس 29-20، وأخيرا في رفح ترتفع نهار هذا اليوم إلى 30 درجة، تنخفض ليلا إلى 19 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: وإلى هنا نصل إلى الختام. للمزيد تابعونا على حياة دوت بي أس قناة راديو حياة على التليجرام، ونوافيكم دائما بآخر التطورات على رأس الساعة. في أمان الله.
2: يا الله، بكرة مسافر ولازم أحول عملات، مش ملحق.
3: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: يلا ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
5: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بطعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن، ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة، مناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق. حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
4: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا.
6: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
6: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
6: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
6: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: listen to the music, relax. شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ شو تعريف الهوى برأيكم؟ الهوى ممكن يكون هيك.
1: هوا يا هوا يا نسمة صيف رايحة.

الكل الكل انبلب هواها انبلب هواها انبلب هواها حبها نغرم فيها حبها نغرم فيها. حياة FM يسلم لهواكي يسلم.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودير الكرمل وحديقة البهائيين.

0: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
1: وأول أوردر

يا مساء الخير، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج رسالة وأغنية، وهي تقريبا يعني الحلقة الأولى لهذا الأسبوع من بعد العيد. مساء الخير أكيد لكل حدا بسمعنا على 100.8، وإن شاء الله كمان راح يكون معنا على اللايف الموجود على صفحة راديو حياة على الفيسبوك، ولكل حدا هيك بسمعنا وبتابعنا بصمت سواء من شغله من بيته أو من سيارته بسمعنا، بنمس عليكم أكيد جميعا، وبنتمنى لكم إنه كان يومكم حلو خفيف ظريف لطيف، شفتوا ناس هيك بتحبوها، حققتوا أشياء معينة كنتوا حابين هيك تحققوها، وإن شاء الله كمان بتكون حلقة حلوة خفيفة ظريفة لطيفة ننبسط هيك فيها مع بعض، ونختار هيك الأغاني اللي انتوا حابين تسمعوها، حابين تهدوها لحدا، حابين يعني أو مش ضروري يكون في مناسبة يعني. فهذا البرنامج هو بعطيكم يعني هاي الفرصة انكم انتوا تستغلوا هالساعة تغيروا فيها جو، تسمعوا أشياء بتحبوها، وان شاء الله هيك منلبي لكم كل طلباتكم. تمارا يسعد مساكي يا تمارا، وام العبد كمان مساء الفل يا ام العبد، تمارا داخلة على التقيل واول اغنية بتهديني اياها الي، فشكرا تمارا. وعبد الله هيلان كمان مساء الفل يا عبد الله، خلينا بالبداية نجهز أغنية تمارا ونرجع نشوف باقي الأغاني.

انا فاهمه تمار انها مش هاي الاغنيه، انا فاهمه بس لانه كنت حاطه هاي فطلعتها عبين ما نجهز الاغنيه اللي انت طالبتيها. يلا جاهزه هي على العموم.

محمد يسعد مساك، وكمان عبد الله يعطيك العافية يا عبد الله. إن شاء الله العيد بحكي اللي كان منيح معك ولميت في مصاري. لميت في مصاري والله، وكان منيح الحمد لله. ما أنا حكيت امبارح إنه ما بحبش أطلع فضلت بالبيت. كان يوم السبت هو أول يوم بطلع فيه صراحة، ورجعنا للدوام هينا من يوم الأحد ومكملين مبلشين، فالأمور تمام والعيد حلو ينعاد علينا وعليكم إن شاء الله دائما بالصحة وهدات البال والسعادة. بمسي على حازم وخالد الحفناوي يسعد مساك ومساء، وكمان على محمود الخراز. بس اليوم خالد عبد الله سوري بيحكي لنا إنه ما بده أغنية. ليش عبد الله؟ مش عوايدك يسر شو صاير بالدنيا. على العموم نرجع لمحمد كمان، محمد طالب أغنية. يسعد مساك يا محمد، أهلا وسهلا فيك.

طب نرجع نشوف كمان في عنا طلب من تمارا طالبة أغنية لفارس اسكندر وبتحكي إنه هاي الأغنية يعني خص نص إلها يعني هيك حابة تدلع حالها بهالأغنية.

هاي الأغنية لمحبين الأكل يا تمارا لازم نصنفها, بس لذيذة حلوة يعني هيك صيفية حلوة الأغنية. بشار بشار الكوني يسعد مساك يا بشار, إن شاء الله أمورك تكون تمام. كمان من مسي على أكيد وفاء وأبو علي, نجاة أبو زنط, نجاة زمان بحس هيك ما بينت, فإن شاء الله تكون أمورها تمام نجاة, حتى بالبرامج الصباحية يعني صرنا فترة ما بنصدفها, فإن شاء الله تكون أمورها تمام وإن شاء الله تكون بتسمعنا. ونشوف بشار إيش طالب.

طب أنا بدي أوجه سؤال للشفارية، هل أجرة التكاسي يعني ظلت زي ما هي ولا نزلت أسعارها، بما أن يعني أسعار المحروقات نزلت سواء بنزين ولا سوار ولا شو مكان يعني، فهل بعدها الأسعار زي ما هي؟ لأن أنا شفت صراحة كتير ناس معترضة أنه لازم يعني بيحكوا أن الأجرة لازم ترجع زي قبل، فمش عارفة أنا كأني شفت فيه إشي نزل فيه إشي ضل زي ما هو. فإذا حدا بسمعنا من شفارية التكاسي يفيدونا بهذا الموضوع أكتر. ديما السلع مثل فل، يا ديما شرفتينا ونورتينا. ديما بدها أغنية لعمر الدياب، ملعبي يا ديما، أنت إجيتي على ملعبي، فحاضر حط لك هيك أغنية إن شاء الله تعجبك.

مساء الخير للزهرة البيضاء. عبد الله بيحكي لنا انه هلا طلع مع حازم، يعني وصله بشكل مجاني، فاحنا من هون بنعمل دعاية لحازم انه اي حدا بيصادف حازم فشكله هالفترة بيشتغل مجاني، فاي حدا بيصادف حازم هالكم يوم يعني بتكون امه داعية له وبهدي اغنية بمناسبة التوصيل المجاني. يلا ان شاء الله دائما ان شاء الله دائما يا حازم هيك تعمل خير مع الناس.

كمان بدنا نحكي لوفاء. وفاء محمود، يسعد مساكي وكل اوقاتك يا وفاء، شرفتينا ونورتينا وكل حدا برضه موجود معنا على اللايف. انا صراحه ما بين عندي الاسماء فمش عارفه مين بالضبط موجود، فكل حدا بسمعنا وموجود معنا باللايف بنمس عليكم اكيد جميعا، واحنا جاهزين نستقبل هيك مشاركاتكم، نستقبل اغانيكم يلي انتم حابين تسمعوها، والمتابعين الصامتين كالعاده بتقدروا تشاركونا يعني عادي، هيك بتتسلوا بتغيروا جو، بتسمعوا اغاني حلوه بتحبوها بتهدوها لناس هيك حابين مثلا تهدوهم اشياء معينه، فحلو تستغلوا يعني هالساعه. يلا اكيد احنا نقول نسينا نحكي وين بتقدروا تشاركونا، فبتقدروا تشاركونا على 2 3 7 9 1 4 3، وبالاضافه كمان لللايف الموجود على صفحه راديو حياه على الفيسبوك.

0: يلا خلينا نشوف اول اتصال. الو مرحبا.
1: الله يسعد هالمساء.
0: شو بتوصل بالمجاني؟
1: هو بس انت بتعمل دعايات فري. انا الركاب اللي معه له رجعنا الباقي هي قالت على الراديو
0: بس هي عملت لك دعايه ببلاش دير بالك بعدين.
1: طب استنى لا ينزل الركاب قبل ما فيها
0: انا شو بضرب بالمندل انا ما بعرف.
1: على راسي والله انت موانه يا اميره اسموني.
0: الله يسعدك.
1: يعني عبد الله الله يسهل عليه ترك السياره تبعي وطلع معاي عشان الحج الله يخلي له اياها عملت له مخشي كسى
0: بتتعوضش صراحه
1: فتركها وطلع. فبهاي المناسبه بدنا نهدي اغنيه يا هويدلك بس بيت
0: ليه؟
1: بصوت عائله الخمس نجوم
0: تبعت المسلسل
1: يا ويلي ويلي من اللحن اكلي وشرب من اللحن لما بقولوا له كلهم كذاب. نهدي هذا المقطع
0: نهديها لعبد الله.
1: نهديها لعبد الله.
0: حلو.
1: محمود الخراز بدنا نبارك له بمناسبة قطعة الأرض له. من أين لك هذا؟
0: بهالأوضاع من أين لك هذا فعلا؟
1: لا محمد اسكندر الأغنية هاي.
0: لا هاي لمحمود.
1: هاي لمحمود الخراز. وإلكم يعني عودة ميمونة وأهلا بهالطلة أهلها أكيد. حلو. يعني عودتكم ميمونة وأهلا
0: بهالطلة. قبل ما نختم معك يا حازم شو وضع الأجرة؟ رجعت زي ما هي ولا بعدها؟
1: والله جننونا هي من بكرة يعني هي المفروض خلص انصات الشنصات يعني أربعات
0: أربعة يعني بس نص شلتوا لنا؟
1: مش هو احنا اللي شلنا ولا احنا اللي شلنا
0: يعني هو النشال شلت
1: يعني طلع عنا خلينا نحكي هيك بما انك انت اللي فتحتي هالموضوع انت ضحيات يعني الكواف تاعين صالونات الشاعر مبلغ وقدره باخده بتدهن للوحدة وجهه 400 شيكل
0: صح ما حدش بيعترض مزبوط.
1: ما حدش بيحكي تاع الزيت كنا نغير زيت ب 170 اليوم 220
0: لا هو هم الناس انا صراحه انا شفت كثير بوستات على الفيسبوك انه كانوا يحكوا انه اول ما تنزل سعر المحروقات الكل حكى بدها ترجع المواصلات طبيعيه ففقط انا بس من هذا الباب سالت.
1: هلا فعليا لما كان الديزل 95 يعني 5.90 كنا ناخذ 3.5 فلما ارتفع من 95 ل 48 في فرق كبير يعني
0: صح
1: هلا لما نزل اساسا هو ما نزلش على السعر تبعه الاصلي يعني نزل 7 وشويه صار يعني هو اساسا لسه اغلى من الاول بشيكل ونص
0: فهمت
1: اغلى يعني هو نقص شيكل هلا نقص عن الزياده الكبيره شيكل
0: يعني بكره ترجع الاجره انه ناقص نص
1: 4 شيكل خلص بنريحكم من نص بعدين الضرب عم تصير ناخذ 5
0: خلص صراحه بكفي يعني
1: خلص يعني تعبناكم من نص
0: والله خلص
1: هلا ما هو الناس ابن جيب اللي جواتها ما يصحاش بس عن شوفير العمومي
0: لا هو صراحه نص مش محرز يعني انه
1: انت فاهم علي كيف احنا قاعدين بنستغل من وين ما كان كل الام نازله فينا فرن نازله فينا مجر بس عند شوفير العمومي ابن جيب اللي جواتنا وخلص الله اكبر وبلش الواحد يهزم على شوفير العمومي
0: لا
1: يا عمي احنا والله العظيم فعليا الزياده كانت مجرد احنا جبايه يعني
0: لا حقكم صراحة حقكم يعني في مناطق بعيدة يعني بتستاهل تكون أجرة
1: أقول لك هي تنزل يعني هلا مثلا عبد الله لما طلع ما أخذناش منه ضربة النقلة على سبيل المثال
0: مثلا يعني صراحة إن شاء الله بيقدر يعني
1: فعبد الله صاحب سيارة وبرضه أنت يا أميرة وأي حدا حاضرين إحنا دائما بالخدمة
0: أكيد ولو
1: الله يسعدك يا أميرة ثاني مرة كل عام أنتم بخير وإحنا ولا مرة شكرنا راضي حياة على الفعالية الحلوة اللي عملتوها والله يا ربي يسلم ايديكم ويدخل
0: والله.
1: الفرحة لقلوبكم زي ما دخلتوها
0: لقلوب
1: عيال كثيرة
0: واجبنا اقل واجب ان شاء الله دايما هيك بنصير نعمل شغلات حلوة للاطفال
1: والله دائما انت يعني بتأثروش لا بالكبار ولا بالاطفال
0: الله يخليك يا حازم
1: وتنسيناش
0: هيني حضرتهم
1: مبارك لمحمود الغراز اهم اشي
0: خلص ولا يهمك عند الموضوع يا حازم يعطيك العافية اهلا اهلا بس اول اغنية بنبلش فيها لحازم هي لعبد الله او دقيقه ما قلكيش نصيب هلا يا حازم خلينا ناخذ ثاني اتصال ونرجع الو مرحبا
2: السلام عليكم
0: وعليكم السلام
2: يعني هادي حازم ما شاء الله بيضلي
0: بهدي الكل الا انت بعدين
2: خلي يضلي يهديهم
0: ولا انت والله عيب
2: لازم نروح بنصاص انتم مغلبيننا دائما هات انصاص شوفير رايح بكونا من بيع كلهم بدون انصاص هلا بنخلص منهم.
0: اه خلص الحمد لله خلص.
2: بعدين قلنا لحازم بالزمانات بدل ما تطلع شوفير عمومي اطلع كوافير منيحة.
0: كوافير
2: تعلم كوافير يا اخي، بتطلع رزقة الناس تعلم كوافير.
0: صح صنعة منيحة بعدين.
2: لا لا
0: 100%
2: بدل ما تصير تاخذ 30 تصير تاخذ 20 و30.
0: صح
2: داعي لي بالسواقة.
0: الله يرزقهم.
2: بنحب نمسح كل سفارية الخط الجنوبي وهو مضبوط لازم نص شكل وخطهم بالشكل.
0: لا نصهم ما حكوا.
2: لما قالوا 50% من اللي ارتفع.
0: لا منطقية هيك الأجرة.
2: وانا بهديهم لحازم وابو سامر النزار اغنية هديهم، اغنية لعبد الحليم، اغنية سواح.
0: سواح حاضرين. شكرا شكرا يعطيك العافية. والله دايما معه حق الحج حازم، بهدي ثلة من الأصدقاء باستثناء أبو مصعب، فحق الحج أبو مصعب. فنرجع للأغنية يلي طلبها لأول حدا عنا عبد الله.

يعني انا حاولت حازم اوصل لك لمقطع اللحمه بس راح مش مارقه يعني او مش عارفه شكلها اخر الاغنيه او بس انه سمعناها سمعنا منها اشي منيح فحلوه يعني الاغنيه حتى المسلسل كله صراحه هيك رجعتنا لايام زمان فجدا جدا حلو هذا المسلسل. خلينا نشوف ابو مصعب بهديك حكى هاي الاغنيه اتوقع لحازم وللحج عماد.

عبد الله بيحكي لنا انه والله يعني اكلت مخشي هيك بتشهي، فتفضلوا. كيف نتفضل يا عبد الله؟ يعني هينا موقعنا احنا المجمع التجاري الطابق الثامن، اسكب لك سكبة المرة الجاي وجيب لنا اياها ونحكيش لا. وبوجه تحياته كمان عبد الله لمحمود، الشاب ناقشت معه طلب على الفارعة من باب السوق، وانت بحكي لك يا حازم خليك بفطاير، رزق بايد ربنا يا عبد الله، يعني هي حازم ومحمود شغالين، انت خليك بتاكل مخشي. على العموم نرجع لمحمود، بما انه حازم حكى لنا انه صار عنده قطعه ارض او شر ارض، يعني الله يبارك له ويتهنى فيها، فهو كان بتساءل انه من اين لك هذا يا

بنبارك لك كمان مرة يا محمود، وإن شاء الله بتشوف الخير على وجهها. فرح يسعد مساكي، أهلا وسهلا. بدها أغنية كان عندنا طحون، ولكن بنسخة الفلامينجو. على فكرة هاي الأغاني أكيد الكل هلأ يعني سامعهم، هم ماخدين كتير ترند، يعني كتير أغاني هي متجددة بيحكولها، فكتير طالع اللحن تبعها حلو. إذا تعنا أم الساد شو بتحبي تسمعي؟ يلا بس نسمع كان عندنا طحون ونرجع لكم، شكله في مصيبة.

فنرجع المهم نكمل على هاي الأغاني يا جماعة. المهم إحنا نزلنا لكم ألبوم كامل لهم ورح نصير إن شاء الله هيك نحط لكم إياهم بكل الفترات لأنهم جد حلوين وجد ما أخدين ترند وكتير الناس يعني حبتهم. هم صراحة أشياء حلوة يعني إشي جديد كأنه دخل علينا. والأهم من هاد كله إنه هاي الأغاني فعليا يا جماعة هي عن جد ذكاء اصطناعي, يعني مش حدا مغنيها, هم مركبينها تركيب ويعني ومع كل إنه قديش الذكاء الاصطناعي ممكن يطلع أغلاط, بس دقة الأغاني ودقة الكلمات كيف طالعة كتير حلوة. يعني ما ممكن حدا عن جد يميز أو يقدر يعرف إنها هاي ذكاء اصطناعي. حازم هيا بهديك أغنية يا أبو مصعب, دائما هو أنت بتظلمه, هو بيجي متأخر حازم, يعني بيجي متأخر بس المهم إنه بيجي بالآخر, وبهديك أغنية حلوة صراحة يا أبو مصعب, إن شاء الله تكون لسه معنا على السمع. خلينا نشوف, يلا

0: حبيب القلب.
1: يعني زبطك يا ابو مصعب صراحه بهالاغنيه، يعني غاب غاب وجاب فعلا حازم، فكل الاحترام لك يا حازم. نرجع شوي لتمارا. تمارا طالبه اشي لاغنيه لرامي صبري، كتير بحبها، بحب انه انا وزوقي انا وتمارا عن جد زي بعض.

والله وانا هيك بقول يا حازم، يعني بنعمل اذا بدكم مع بعض جروب وابعتوا يلي بدكم اياه، اما هيك او نستضيفكم لمره عندنا هون يعني صوت الصوره بيكون افضل. محمود الخراز مساء الخير يا محمود، ويعطيك الف عافيه. وفاء حابه تسمع اشي لفيروز. وفاء كسرت قاعده انه فيروز فقط تنسى مع الصبح، طلعت لا يعني انه عادي بتنسمع باي وقت. انا صراحه ما بحب اسمعها لا صبح ولا ليل ولا شيء، بس هيك الواحد احيانا بيضطر هيك لما بده يعمل اجواء حلوه بتطلع له فيروز الصبح، فمش غلط يا وفاء استمتعي.

بدنا نحكي مثل فل داليا عبد الهادي وكمان إلين عبد الهادي، يسعد هالمساء، شرفتونا ونورتونا وزمان عنكم. يعني داليا من الأشخاص اللي أنا جد عن جد بحبهم، وبدها أغنية على ذوقي. داليا رح أحط لك إيش إن شاء الله.

رندا مطارق مسا الفل، اكيد ممكن نسمع هلا بنجهز لك اياها. كمان امير بحكي لك كيفك، ان شاء الله كان عيدك سعيد. والله الحمد لله يا امير دائما وابدا، ان شاء الله ايامنا وايامكم كلها سعاده وتكون حلوه وخير وهداد بال. تمارا اختارت هاي الاغنيه عشان بتطبخ ملوخيه طازه وبتعزمني. والله يا ريت يا تمارا، بس انا بالملوخيه مش صحبه مع الاسف. صحتين وهنا ان شاء الله. كمان امير طالب اغنيه شيرين الجديده يلي هي تباعا تباعا، مش عارفه انا الوحيده يلي ما حبيت هالاغنيه هاي، بس يعني هي غريبه شوي، بس استمتع يا امير.

لزهرة البيضاء، كانت طالبة أغنية وأنا صراحة مش منتبهة عليها، هلأ نحط لها إياها ونرجع نكمل باقي الأغاني قبل ما نختم. المهم إنها بتهديني برضو هاي الأغنية. هاي الأغنية لازم بكل لايف عن جد يطلع حدا يهديني إياها. فشكرا كتير لكم يا جماعة، شكرا على ذوقكم باختيار الأغاني.

طب يا جماعة، بس قبل ما نكمل باقي الأغاني بدي أستغل هالفرصة بما أن اليوم برنامج الإهداءات يعني، وأنا بكرة بيكون دوامي متأخر شوي، فبدنا نعايد على هند بما أن بكرة هند عيد ميلادها، فبدنا نتمنى لها سنة حلوة لأنها جد بتستاهل كل خير، وإن شاء الله أيامها بيكونوا كلهم سعادة وخير، وعن جد من أطيب وأنظف الأشخاص يلي ممكن هيك هند تمرق بحياته، هيك بتحسوها زي النسمة. فبدي أستغل أنا الوجودي هلأ ونهديها أغنية حلوة، أو يعني أنا بدي أهديها بشكل شخصي لهند، وكل كلمة بهاي الأغنية عن جد بتعبر عن هند، لأنه عن جد مستحيل إنه حدا مثلاً والله يلاقي هند أو يطلب هند وما يلاقيهاش موجودة، فهي بتكون عن جد من أول الأشخاص يلي موجودة معكم بكل إشي، بفرح بترح يعني الله لا يقدر، بس عن جد من أوائل الأشخاص يلي بتكون موجودة، فإن شاء الله سنينك كلها حلوة مع عائلتك مع زوجك. بنوجه له تحية برضه لأبو سعد كبير المنطقة، واستمتعي بهالأغنية.

وبدي أعطيكم معلومة عني أنا وهند، إنه أي حدا بيشوفني أنا وهند دغري بفكرنا أخوات من كتر ما في شبه، فهاي دليل المحبة بيني وبين بيني وبين أنا بحكي وشايفة هند من هون، ضحكتها من هون لهون وبتستحي، هي بتستحي من هاي الأجواء، فعن جد بيشبهونا كثير ببعض وبفكرونا أخوات، وهذا دليل المحبة. يعني أنا كثير عن جد بحبها لهاي المخلوقة وكثير بعزها، وإن شاء الله عقبال 120. نرجع لمطارق. مطارق لا منعايد عليك، يعني يوم الأربعاء بيكون وقت البرنامج، برجع بعايد عليك عشان أكون أول وحدة بتعايد عليك، ما تقلقي. بس نرجع لمطارق، كانت طالبة أغنية لوردة، خلينا نسمعها سريعا قبل ما ننهي ونشوف إذا هيك في أغنية نسيناها، إذا في حدا نسيت أحط له يا جماعة احكوا لي، لأن التعليقات بتطلع وبتنزل فمنبطل ملحقين.

نحكي مساء الخير لأبو العهد، يسعد مساك يا أبو العهد. وتمارا بتهدي هند أغنية رايقة، يعني هي إلي وإلها كاتبة بالتعليق، والله هذا مش مني، يعني مش أنا داحشة حالي، هي كاتبة إلك ولهند لأنها بتحكي لنا أنه هند كتير حدا رايق، وأنا كمان رايقة، وكل عام وهند بألف خير، وإنت بخير يا تمارا، شكرا كتير إليك.

0: ابعد لك مش
1: طب احنا هيك بنكون يعني وصلنا لنهايه الحلقه اليوم. تمارا الاغنيه رح نختم فيها الاغنيه اللي انت طلبتيها وبرضه بتهديها لهند بمناسبه عيد ميلادها. يعني هاي الاغنيه خاص نص لهند, فرح نحطها الاغنيه نختم فيها البرنامج, وهيك بنحكي لكم انه احنا وصلنا لختام هاي الحلقه اليوم. ان شاء الله بتكونوا انبسطتوا معنا وهيك استمتعتوا وغيرتوا جو, سمعتوا اغاني حلوه هيك غيرتوا مود فيها. بنشوفكم ان شاء الله يوم الاربعاء ب يعني حلقات جديده او برامج جديده وأغاني متنوعة بإذن الله. مني أنا أميرة وبحب أحكي لكم إلى اللقاء, وإن شاء الله يومكم حلو.
2: في أغنية بتخبي ذكرى, وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى, ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 وأربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
2: بسيطة على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين البنك الوطني الأول.
3: توفير اليوم بقربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس شارع سفيان السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
5: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابونج، هو الاختيار الأول لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية وراحة لكل العيلة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل وإن كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحت واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: الرابعة مساء.
1: حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة، رح تكون الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
2: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يطرأ ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة هواها نابلسي.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: لمعرفة آخر الأخبار الحالية،
2: الذرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
1: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: ضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه لعبة؟
3: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

في أغنية بتخبي ذكرى، وفي لحن بيرجعنا لأيام ما بتنتسى، ويمكن في كلمة بدك توصلها لحدا غالي. مع برنامج رسالة وأغنية، ابعت رسالتك واختار الأغنية اللي بتحبها وخليها توصل عبر الأثير. أغاني الزمن الجميل وأجمل الأغاني الجديدة، وإهداءاتكم اللي بتوصل من القلب للقلب. رسالة وأغنية كل 2 أربعاء الساعة 3 عصرا على راديو حياة.

مشهور وصل نابلس بعد رام الله والخليل، صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221. وأول أوردر

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبامد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبامد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجهي على أقرب صيدلية واطلبي سيبامد الألماني.
3: إنها الخامسة مساء الآن.
4: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات، من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية، زيليكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
5: الأرصاد في درجات الحرارة حتكون الأجواء حالة الطقس على راديو حياة.
4: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.

تابعونا من خلال حياة.bs. تابعونا من خلال موقعنا الإلكتروني حياة.bs.

0: ماما، مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعمل العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة.
2: أوف، مضيع بطاقة البنك.
3: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
0: بابا؟
4: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
4: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا
4: عبي؟ بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
4: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
5: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: You're on the number one.
1: We play the hits on Hayat FM 100.8.
0: The music just feels so good.
2: الدول خد اجازة ومكانه جد دلال وانا قدام اللزازة دي عندي.

أنتم بالاستماع أنتم بالاستماع إلى راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: شوفي ما في
1: شوفي شوفي ما في
2: في نابلس وفي كل شارع في كل بيت وكل زاوية أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون
3: المواضيع اللي الكل اللي بحكي عنها القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل
2: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت
3: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير
2: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة

0: تطبيق زحمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً، وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بن زحمان، خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: ألو وينك؟
2: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
1: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
3: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
4: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
5: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
6: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
5: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
6: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
5: كيف بقدر أحصل عليه؟
6: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
7: بابا؟
8: نعم يا عبود.
7: بس أنا شطور.
8: أنت أشطر واحد.
7: ليه يا عبي؟
8: بس هيك؟ رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
7: دي من محل دكان حياة.
8: يلا على دكان حياة،
7: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة، نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: في صورة حلوة بتلاقيها بكل مكان، فيها جبل وحدائق صعب توصفها من جمالها. هاي الصورة لحدائق البهائيين على سفح جبل الكرمل في حيفا أو كيفا مثل ما كانوا يسموها الكنعانيين.
1: حي وادي النسناس من أحلى حي موجود بحيفا، بقلب الواد بتلاقي أشياء اللي ما بتلاقيهاش بكل حيفا، يعني إن كان الخضرة وإن كان الخبز وإن كان المناقيش وإن كان الحمص وإن كان الفلافل كان الفول.
0: حيفا من أكبر وأهم مدن فلسطين التاريخية، مطلة على الساحل الشرقي للبحر المتوسط، وجزء كبير من مدينة حيفا وبعض قراها يقع على جبل الكرمل. وجبل الكرمل هو سلسلة جبال في شمال فلسطين المحتلة، وهو جبل ساحلي يطل على البحر الأبيض المتوسط وعلى ميناء مدينة حيفا وخليج عكا، ويعتبر النهاية الشمالية لجبال نابلس. تنقسم حيفا لثلاث مناطق: البلدة تحتها واللي بتضم المراكز التجارية وميناء حيفا اللي يعد منذ القدم أهم موانئ فلسطين التاريخية، والبلدة الوسطى بتضم الأحياء القديمة، والبلدة العليا بتضم الأحياء الجديدة ومركز الكرمل. في حيفا عدد من الأحياء العربية اللي بقيت صامدة وموجودة بعد ما تم احتلالها في النكبة سنة 1948، وهم حي وادي النسناس، حي عباس، حي الكبابير والحليصة، وادي الجمال، وادي الصليب. تشتهر حيفا بأشجار التوت، وبتنشط فيها الكثير من الصناعات وحركة التجارة من خلال شبكة الطرق والسكك الحديدية الخارجية، بالإضافة إلى ميناء حيفا اللي ساهم في تصدير كثير من منتجات فلسطين والأقطار العربية المجاورة. في حيفا تاني أكبر مصفاة للنفط، ولما تروح على حيفا ما تنسى تزور مسجد الاستقلال ودار الكرمل وحديقة البهائيين.

0: التوقيت الآن هو 6:00 مساء. حالة الطقس، الأرصاد في درجات الحرارة حتكون، الأجواء، حالة الطقس على راديو حياة.
1: حالة الطقس لليوم، تتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الاثنين غائم جزئي لصافي معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ما في أي تغير يذكر على درجات الحرارة. أما لبكرة فبتتوقع دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو صافي بوجه عام، معتدل في المناطق الجبلية، حار نسبي في بقية المناطق، ورح يترقى ارتفاع على درجات الحرارة. درجة الحرارة المتوقعة لليوم بالقدس العاصمة 26 درجة مئوية بالنهار ل 16 درجة مئوية بالليل، أما في نابلس 26 درجة مئوية بالنهار ل 15 درجة مئوية بالليل. هاد كان كل شي معنا لليوم بحالة الطقس على راديو حياة.
0: سل الكلثوم عن أم قديرة، سلوه عن فن بذات السيرة، سلوا التاريخ والأيام، سلوا المسارح والأنغام. على 100.8 من راديو حياة ننتقل بكم مستمعين الكرام إلى أجمل ما غردت به كوكب الشرق أم كلثوم. متابعة شيقة نتمناها لكم.

لمعرفة آخر الأخبار الحالية. انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ابتسامتكم هي الواجهة اللي بتعكس ثقتكم بأنفسكم، وعشان هيك في عيادات بدر بنخلي الابتسامة هي لغتكم الأولى. مع الدكتور سعد سهيل بدر بنقدم لكم رعاية طبية متكاملة بأحدث التقنيات من تجميل الأسنان اللاجراحي وتبييضها بالليزر، لزراعة الأسنان والقياسات الرقمية للتركيبات السنية زيريكون وبورسلان، وتقويم الأسنان وتأهيل الفكين. لأنه راحتكم بتهمنا، جهزنا العيادة بأفضل التجهيزات لضمان تجربة مريحة بدون ألم. عيادات بدر مش بعيدة عنكم، زورونا في موقعنا نابلس رفيديا، مجمع الحياة التجاري الطابق الثالث، أو تواصلوا معنا على الأرقام 09-235-1628 أو 0599-042-082. تابعونا على الفيسبوك والإنستغرام بدر كلينكس بي أس. عيادات بدر، لابتسامة بتنور حياتكم.
2: مشهور وصل نابلس، بعد رام الله والخليل صار وقت الفرع الخامس في فلسطين والأول بقلب نابلس. نجم الدجاج المقلي اللي الكل بيحكي عنه، دجاج طازج، خلطة سحرية وقرمشة ما بتشبه أي بروست. لما الشهرة يكون إلها طعم بتكون مشهور. نابلس، شارع سفيان، السيتي مول. احفظوا رقمنا منيح، سلم 221.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
5: تيك لكش، بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
6: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
7: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
6: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
7: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة، خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي عالظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
6: كيف بقدر أحصل عليه؟
7: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
2: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهوداً على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يومياً على يوم الجمعة من الساعة 7 صباحاً على راديو حياة. الثانية، الثانية، الثانية، أصل الخبر ومصدر المعلومة. الثانية عينك في موقع الحدث. الثانية الرصد الدقيق والتحليل الموضوعي. الثانية بيت الحقيقة. الثانية يأتيكم الساعة 2 مساء على راديو حياة.

يلا نروح أغاني التسعينات، يلا نروح نسرح ونعيش على أغاني التسعينات على حياة FM، هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
4: المواضيع للكل اللي بيحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال، والرأي اللي لازم يوصل.
3: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
4: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
3: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

التسعينات عالم بودكاست مع أغاني التسعينات على حياة FM. هواها نابلسي. هواها نابلسي.

0: شو في ضجة إعلام بهالبلد؟ بصراحة أغاني وبرامج شردقوني أغلبك حبتين حياة فم
1: ترد الروح
2: One
1: One One

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده، يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده، يفعل ذلك 3 مرات نفخ، والنفث هو نفخ لطيف بلا ريق. رواه البخاري.
2: تعرف وائل؟
3: شو حبيبنا؟
2: هذا بتحكي لك الشحرورة. الشحرورة صباح
3: طبعا. الشحرورة والهو
2: بتحكي لك ساعات ساعات أحب عمري.
3: لا لا لا لا، اسمع اسمع الشحرورة شو بتحكي لك.

0: أوف، مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: بس ليه لعبة؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
5: كتير بيحكوا عن بطولاتهم بس قليل اللي فعلا قدها. واقي الشمس من سيبا ميد الألمانية مش بس بيحمي، بيثبت انه هو قد المسؤولية ومش زي اي واقي شمس. سيبا ميد الألماني بيوفر لك حماية مضاعفة من الشمس مع ترطيب رح يخلي بشرتك محمية ورطبة طول اليوم بدون ما يترك طبقة بيضاء على بشرتك، ومناسب لكل انواع البشرة وحتى الحساسة. حجمه 75 مل، اقتصادي وموفر كمان، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية ومتوفر بكل صيدليات الضفة الغربية. توجه هي على أقرب صيدلية واطلب سيبامد الألماني.
6: في زمن كثرت فيه الفتن وتعبت القلوب من الضجيج، في وقت أصبحنا نبحث عن الحقيقة ونبحث عن الأمان الحقيقي، برنامج الحصن، كلمات تلامس القلب وقصص تقوي الإيمان. برنامج الحصن مع الداعية مصطفى حسني يأتيكم كل يوم جمعة الساعة 12 ظهرا على راديو حياة.
4: في عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.
5: يوم قصة جديدة، فكرة جديدة، وموضوع بيحكي عنا. مع برنامج يوم بيوم على راديو حياة. بنقرب من حياتنا أكتر، من الأسرة للمجتمع لأصغر التفاصيل اللي بتصنع يومنا. مواضيع شبابية، نقاشات خفيفة، وقصص من واقعنا. يوم بيوم، مجلة إذاعية كاملة بتشبه يومك وبتحكي لغتك. خليك معنا وخلي يومك أحلى مع راديو حياة. يوم بيوم بيجيكم يومياً ما عدا يومي الجمعة والسبت الساعة 10 صباحاً.

0: لمعرفة آخر الأخبار الحالية.
1: الجرات الأولى تم إحراقها من شباب الفلسطيني.
0: انضموا لآلاف المتابعين لمنصة راديو حياة على التليجرام.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: وحشني كلامه وانا قدامه
0: في نابلس يحلو السمر.
2: ليل نابلس
0: مع راديو حياة.
2: أحلى راديو.
0: رح نلعب معكم أغاني التسعينات على حياة FM. هواها نابلسي.

0: ماما مع دبدوب جوميز رح أكون أنشط وحدة بالصف.
1: رجعنا للمدارس ورجعت حاجتنا نهتم بصحة أولادنا أكثر. فيتامينات دبدوب جوميز بتعم العنب والفراولة اللذيذ، بغطي 100% من احتياجات الطفل اليومية من الفيتامينات والمعادن ليساعده يركز بالدروس، بقوي مناعته وبعطيه طاقة لنمو صحي وعظام أقوى. كل علبة فيها 60 حبة وناسبة من عمر 3 سنوات وما فوق، حلال 100% وخالي من جيلاتين الخنزير، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر الآن بجميع الصيدليات في الضفة الغربية.
0: دبدوب جوميز، صحة، طاقة ونجاح بالمدرسة. بابا؟
2: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، وينك؟
5: عالق بالأزمة مش عارف أوصل لك
4: يا زلمة. بلحظة على بنكي بتحول لي.
6: عالق بالأزمة ومش عارف توصل تدفع لي؟ بلحظة من بنكي بتحول لصديق. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: هادي نابلس أخي،
1: هادي نابلس أخي، كبيرها أسد وصغيرها سند، وسمعتك لولد الولد، وريحة المشاط لآخر البلد، كنافتها زاكية وزيها من وجد، نفسها الشرير طويل الأمد، بتحبنا وبنحبها، لهفتها علينا زي لهفة الأم على الولد، أهلها وناسها بجننوا، اللهم لا حسد.

في الحياة شمس واحدة، قمر واحد، أرض واحدة. ولكن في كل يوم تختلف الأحداث، تختلف الأماكن، تختلف ردود الأفعال، تختلف المشاعر، ويبقى الوطن واحد، ويبقى الوطن واحد، والحلم والفرح واحد. تعرف على كل الأحداث واصنع يومك معنا كما تريد على راديو حياة، هواها نابلسي.

0: بعد انقطاع طويل رجع وبقوة. شاي الامبرس الألماني محبوب الأمهات بتركيبته الطبيعية من الشومر واليانسون والبابوناج هو الاختيار الأول، لأنه بيريح المعدة بسرعة، بخفف المغص والانتفاخ والغازات. قدرته الطبيعية على تهدئة تقلصات الجهاز الهضمي بتخليه آمن ومناسب للأطفال من أول أسبوع بإشراف الطبيب. مش بس هيك، بيساعد الأمهات المرضعات على إدرار الحليب بشكل طبيعي، وكمان بيريح الكبار من آلام القولون العصبي. متوفر الآن في جميع الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية مع الوكيل الحصري في فلسطين شركة ميديبال للأدوية. شاي الإمبرس الألماني، جودة عالية، خبرة ألمانية، وراحة لكل العيلة.
1: بابا؟
2: نعم يا عبود.
1: بس أنا شطور.
2: أنت أشطر واحد.
1: ليه يا عبي؟
2: بس هيك رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
1: دي من محل دكان حياة.
2: يلا على دكان حياة،
1: عنده ألعاب حلوة كتير.
3: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري، الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
4: ألو، مرحبا.
5: ألو،
4: خلص الرصيد.
6: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
3: التاسعة مساءً الآن.

0: مستمعينا الكرام، نرفع على مسامعكم الآن أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة نابلس وضواحيها.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: حقا لا إله إلا الله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة من الجنة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
1: قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن من أبغضكم إلي وأبعدكم مني يوم القيامة الثرثارون والمتشدقون والمتفيهقون. قالوا: يا رسول الله، قد علمنا الثرثارين والمتشدقين، فما المتفيهقون؟ قال: المتكبرون.
2: الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: يا الله بكرة مسافر ولازم أحول عملات مش ملحق.
1: بسيطة، على بنكي بلحظة بتحول بأي عملة بأفضل الأسعار. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: شوفي هالقد حليان جسمك، لونه صاير موحد وبجنن.
3: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
2: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
3: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني، وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
2: كيف بقدر أحصل عليه؟
3: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزمتكس الكبرى، يمنع المرأة الحامل من استخدامه.
4: بابا؟
5: نعم يا عبود.
4: بس أنا شطور.
5: أنت أشطر واحد.
4: ليه لعبة؟
5: بس هيك؟ رح أخذك على أحلى محل ألعاب.
4: دي من محل دكان حياة.
5: يلا على دكان حياة،
4: عنده ألعاب حلوة كتير.
6: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: Your number one radio.
1: المركز الأول.
2: One. حياة FM. المركز الأول.
1: One.
3: حياة FM.
1: Radio.
2: One. 100.10.

0: اوف مضيع بطاقة البنك.
1: ما تقلق، بلحظة على بنكي بتوقفها وبتكون بأمان. حملوا تطبيق بنكي بلحظة لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
2: بابا؟
3: نعم يا عبود.
2: بس أنا شطور.
3: أنت أشطر واحد.
2: ليه يا عبي؟
3: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
2: دي من محل دكان حياة.
3: يلا على دكان حياة،
2: عنده ألعاب حلوة كتير.
4: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

عالم يتسارع فيه الحدث، تبقى الحقيقة هي جوهر وجودنا هنا، حيث تتلاقى الأحداث وتتشابك المصائر. نكون نحن شهودا على لحظات فارقة. حياة هذا الصباح، حياة هذا الصباح، نغوص في أعماق الحدث لنكتشف لكم الحقيقة الكاملة ونسلط الضوء على أبعاده الخفية. كونوا معنا لنرسم صورة أوضح لعالمنا. حياة هذا الصباح، برنامج إخباري يأتيكم يوميا عدا يوم الجمعة من الساعة 7 صباحا على راديو حياة.

الطاقة الإيجابية، الضحك الحلوة، بس على راديو حياة 100.8 هواها نابلسي.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: ألو مرحبا.
4: ألو
3: خلص الرصيد.
4: تيك لكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
5: حملوا تطبيق بنكي بلحظة لتسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.

0: your number one radio.
1: المركز الأول.
2: حياة FM. المركز الأول.
1: حياة FM.
2: Radio 100.2.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.
3: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل. لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
4: ألو، مرحبا. ألو، خلص الرصيد.
5: تكلكش بلحظة من بنكي بتشحنه والخدمة بترجع.
6: حملوا تطبيق بنكي بلحظة، لا تسهلوا حياتكم. بنك فلسطين، البنك الوطني الأول.
7: شو فيها هالقد حليان جسمك؟ لونه صاير موحد وبجنن.
8: عم بستخدم الفيد ميلك من بالمرز.
7: عن جد؟ وشو بيعمل هالمنتج؟
8: الفيد ميلك هو منتج طبي الأفضل والأول لعلاج تصبغات الجسم وتفتيح المناطق المسمرة خاصة الركب والبكيني والأكواع وتحت الإبط، وأيضاً بقع الحبوب اللي على الظهر، وبتشوفي نتائجه من بعد الأسبوع الثاني. وغير إنه بيسرع من معدل التقشير للبشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة.
7: كيف بقدر أحصل عليه؟
8: منتج أمريكي مرخص من وزارة الصحة الفلسطينية، متوفر لدى الصيدليات ومحلات الكوزماتيكس الكبرى. يمنع المرأة الحامل من استخدامه. أول أوردر.

0: بيكس حمان طلبك بيوصل لباب الدار وأول توصيل مجاناً وفرص تربح آيفون آيباد وبلايستيشن وإكس بوكس وكتير هدايا كمان مع بنز حمان خلطة متوارثة وسر لا يقلد.
1: الساعة الآن 11 ليلاً.
2: ساعة طرب أقوى الأغاني أهم المطربين سلطنة على مزاج مزاجك في ساعة مع فنان يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياة.

0: بابا.
1: نعم يا عبود.
0: بس أنا شطور.
1: أنت أشطر واحد.
0: ليه يا عبي؟
1: بس هيك رح أخدك على أحلى محل ألعاب.
0: دي من محل دكان حياة.
1: يلا على دكان حياة.
0: عنده ألعاب حلوة كتير.
2: دكان حياة نابلس، مجمع بلدية نابلس التجاري الطابق الأرضي. لمزيد من المعلومات ولمتابعة العروض يرجى زيارة صفحتنا على الفيسبوك والإنستغرام دكان حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتاق لك وانا وانت هنا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي. راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: listeners.
1: You're now listening to Radio Hayek, 100.8 FM.

0: حياة اف ام اغنية
1: يو واتس
0: اب موسيقى رقصة حياة اف ام 100.8

0: في نابلس وفي كل شارع، في كل بيت وكل زاوية، أخبار قصص وأصوات ما بتنسمع إلا هون.
1: المواضيع للكل اللي بحكي عنها، القصص اللي ما بتنقال والرأي اللي لازم يوصل.
0: المايكروفون مفتوح والساحة إلك أنت.
1: شوفي ما فيه برنامج على راديو حياة، لأنه كل حكاية لها صوت وكل صوت له تأثير.
0: شوفي ما فيه برنامج بيجيكم كل أحد 3 خميس الساعة 4 المساء على راديو حياة.

0: كلمة تحكي قصة عاشق
1: في قهوة على المفرح
0: بألوان مختلفة.
1: كلمات ليست كالكلمات.
0: دمعة
2: نفسي بحضنك ارتاح.
0: طرقات قلب
2: لديك فاحترقت ظلما جناحات.
0: وخوف من الفراق
3: حاطيك عيوني وجرب.
0: يبعثر كلمات الرواية.
4: كنت بشتغلك وانا وانتهينا.
0: لتجتمع في راديو حياة هواها نابلسي.
5: راديو حياة هواها نابلسي.

طرب. أقوى الأغاني. أهم المطربين. سلطنة على مزاج مزاجك. في ساعة مع فنان. يومياً الساعة 11 ليلاً على راديو حياتي.

0: لعشاق الليل والسهر.
1: لعشاق الليل والسهر.
2: وحشني كلامه وانا قدامه.
0: في نابلس يحلو السمر.
1: في نابلس
0: مع راديو حياة.
1: أحلى راديو.

سافر دونك ليلك يا ظل الله بأجفان يا صيف الأخضر يا شمس يا أجمل أجمل ألوان يا صيف الأخضر يا شمسي يا أجمل أجمل ألوان هل أرحل عنك وقصتنا أحلى.

0: أموت قابلتك ليه.
1: راديو حياة هواها نابلسي.
2: راديو حياة هواها نابلسي.